معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
6: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب

0: استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت مواطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطّر راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد على مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. يسعد أوقاتكم وصباحاتكم، دائما نقولها من راديو الرشيد وبرنامجكم الصباحي اليومي بانجور.

أحبابي، إن شاء الله يكون يوم طيب على العراقيين، وإن شاء الله تكونون بخير وأمان وسلام أنتم وعوائلكم الكريمة. بانجور لساعة 10 راح يكون بالتأكيد مع ميكروفون بان المسوي وبرفقة المكسر الذهبي لوسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم. كل يوم الصبح يمر علينا أن يعني طقوس نقوم بها يعني من زمن آبائنا أمهاتنا. البروغرام اليومي اختلف من زمن قديم إلى يومنا هذا. تعالوا أنا وياكم نتعرف أنه كيف كان الناس يعيشون ويبدون يوم عادي قبل 1000 سنة. أهلا بكم في 360 درجة. الاستيقاظ مع شروق الشمس، لا منبهات ولا ساعات. الشمس هي التوقيت، يستيقظون فجرا وينامون مع الغروب، وحياتهم كلها تدور حول هذا حول ضوء النهار. جلب الماء رحلة يومية، لا صنابير ولا حوت للبئر، كان أول مهمة في كل صباح. ثن الطعام وقت واحد، كان طعامهم يتكون من خبز وحبوب وقليل من اللحم للمحظوظين طبعا. كل وجبة تحتاج ساعات من العمل اليدوي، لا ثلاجات يأكلون منها، فيأكلون ما يزرعون ويصطادونه يوميا. أما الملابس فكانت تصنع يدويا بالكامل، يغزلون الصوف ويحيكون ثيابهم بأنفسهم، ثوب واحد قد يلبس لسنوات طويلة. صناعة قطعة ملابس ممكن أن تأخذ أسابيع من العمل. الليل ظلام دامس، لا كهرباء، فقط شموع أو نار خافتة. بعد الغروب تتوقف الحياة تقريبا، والظلام كان يحكم نصف حياتهم اليومية. أما المرض البسيط قد يكون قاتل، لا مستشفيات ولا أدوية حديثة. جرح صغير قد يتحول لخطر على الحياة كلها. متوسط العمر كان أقل بكثير مما نعرفه اليوم.

إذا كنت تعتقد أنه الفلوس هي مفتاح السعادة، فأطول دراسة في تاريخ هارفارد تقول غير ذلك تماماً. على مدار ما يقارب 90 عاماً تابع الباحثون حياة مئات الأشخاص لمعرفة ما الذي يصنع حياة أطول وأكثر سعادة. كانت النتيجة مفاجئة مستمعينا، ليست الثروة ولا الشهرة ولا الذكاء ولا حتى الجينات، بل جودة العلاقات الإنسانية.

يعني أن تكون علاقاتك الإنسانية أو الاجتماعية جميلة ورائعة، فهي مفتاح السعادة. أبرز ما توصلت إليه الدراسة مستمعين أن العلاقات الدافئة والمستقرة ترتبط بعمر أطول وصحة جسدية ونفسية أفضل. جودة العلاقات أهم من كثرتها، فوجود شخص أو شخصين تثق بهما يفوق قيمة عشرات المعارف. الوحدة المزمنة تزيد من خطر الاكتئاب والأمراض والتدهور المعرفي وحتى الوفاة المبكرة. العلاقات الصحية لا تلغي ضغوط الحياة، لكنها تجعلنا أكثر قدرة على تجاوزها. وكما لخص مدير الدراسة الطبيب النفسي روبرت، العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة، وهذه الحقيقة تستمر طوال الحياة.

خبراء يحذرون إبقاء الطفل لفترات طويلة في مقاعد السيارة والعربات قد يؤثر على نموه. أهم ما جاء في التحذير مستمعينا: الجلوس المقيد. الأطفال يقضون ما بين 34 إلى 94% من يومهم في حالة خمول داخل مقاعد أو عربات. هذا السلوك مرتبط بتراجع التطور الحركي وزيادة خطر السمنة لاحقاً. مدة الجلوس الموصى بها أحبابي حسب منظمة الصحة العالمية التي توصي بعدم إبقاء الأطفال في أوضاع مقيدة أكثر من 60 دقيقة متواصلة. يجب توفير فترات حركة ونشاط منتظم ما يتناسب مع العمر. تأثير هذا على النمو يعني يقصر الحركة من اكتساب المهارات الحركية الأساسية، ويقلل فرص الاستكشاف واللعب الحر، وهما أساسيان لتطوير الدماغ والمهارات الإدراكية. هناك نصائح للأباء وهي عن موازنة السلامة مع الحركة الطبيعية للطفل: أخذ استراحات منتظمة خلال الرحلات الطويلة مثلا، وتشجيع اللعب والنشاط اليومي خارج المقعد أو العربة. أخيرا، مقاعد السيارات مستمعين وعربات الأطفال مهمة للسلامة، لكنها لا تعني إبقاء الطفل مقيد لساعات طوال. كل دقيقة من الحركة واللعب تساعد على بناء طفل أكثر صحة ونمو متوازن.

0: لأنه هو بالتالي أمانة، هو من يطلع للشغل تاركك أمانة عند نفسك وتارك نفسه عندك أمانة، وهي كذلك لما هي أنت تروح للشغل هي أيضا مأمنتك عليك. فنصون الأمانة مع بعض يا أحباب. المهم هذه الأمور كل شوفوا أنا باعتقادي يعني علاقة يعني مثلا مع الموقرة اللي أعمل بيها، أو علاقة الموظف مثلا في سفارة معينة، أو علاقة شخص مع زوجته، أو علاقة أب مع ابنه، مع الجيران، مع سوبر ماركت من أشتري، من أكو أخلاق باقي القوانين استتبت وتمشي الأمور طبيعية، بس إذا فقدت الأخلاق صعب يعني يكون الموضوع صعب على الناس، ما يتقبلون هذا الانحراف اللي يصير من الآخر. فتصير يعني على العموم تحياتي لك دكتور. ويقول حكمة اليوم: الاعتذار صفة العظماء ومن شيم الرجال، ليس ضعفا وإنما هو قوة شخصية، بل جوهرة أخلاق المسلم، بل هو رأس هرم الحياة. كلش صح كلش صح. هاني الكناني صباحكم حب وغرام، أهلا وسهلا أخونا. ومنار حسن: ليش ما تبثون بث على يوتيوب؟ إن شاء الله بالأيام القادمة وتدللون، ليش لا؟ وين الروح؟ هسه الروح للحبايب على الواتساب، أهلا بهم وبالجميع. عباس الحمدان يقول: من توسع قلبه بحب الله وتوسعت له قلوب الناس بالمحبة، اللهم اشملنا بحبك وامنحنا جنتك وشفاعة نبيك ومحبة عبادك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك. صباح الخير صباح النوير. أهلا أهلا. إلى زادنا يقول: ترافوا ليل ودق ريحان يسمر لا تواخذنا، يلن كل دقة من حسنك شت الريحان للجنة، ليالي ودق نحر حدار وإحنا الشوق ناحرنا بترف جدميك، أطيرا فوق فوق الفوق أكتن على الورد مزنة، ومن أشوفك أنظر النجمات ترشي السوالفنا، وودي لك هوا شكابين وتردني بطرق ونة، تحنن دوس فوق الروح واحسبها علي منه، أطقن ورد من تجزي ولف ولف نمام يتحن. الله الله رحم الله مظفر النواب وعاش ذوقك أزادنا. حنروح بريك التسعة تمام، بس بعدها أكيد بريك الثمانية ونص عفوا أو الثمانية، وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة تسعة وللساعة عشرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور، صباح النور وأهلا بكم من جديد يا أحبابي. ونكمل معاكم الواتساب، ووصلنا إلى الأخ عبد الله أبو أيهم يقول: ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية، مثل بداية يومي وياكم. صباح الخير والعافية على أحلى إذاعة وأحلى مستمعين، أخوكم عبد الله أبو أيهم. صباح العافية أخونا الغالي، وإن شاء الله بدايات حلوة وختامها مسك بإذن الله. ياسر العزاوي، صباح الخير أبو عمار.
1: صباح الخير والعافية عليك ستبان وعلى الكادر وعلى المستمعين. اليوم مو عطلة، شنو السالفة خطية ستبان؟ أنت ما عندك عطلة، أنت صرت أضبط من الدفاع والداخلية والصحة. يعني أنت إذا الصحة والدفاع يعطلون أنت ما تعطلين، أويلي عليك. هو المفروض هذا من عم العزاوي لو يعوضك لو يشد لك حوافز أزيد. تحياتي لك
2: أخوك ياسر العزاوي. أنت يا حودة.
0: صباح العافية، والله والنعم، والله والنعم من أخوتي. والله شو تسوي يا أخوي، يعني والله تدرون، يعني رغم أكو ضغوطات تحيطك أحيانا، بس سبحان الله اللي جعل هذا الحب يخليك تتحمل كل شيء، تتحمل كل شيء والله العظيم. مثلا راديو الرشيد يتحملون مزاجية مثلا فلان وعلان، يتحملون ليش؟ لأن يحبوه ويشوفونك وخير من وراه، أوكي؟ أو فلان مثلا يتحمل ضغوطات العمل، قوانين إلى آخره، ويقدمون البعض، يعني يطلعون بنتيجة شغل حلو. فالخاطر الحب أنت تتحمل، وحبكم هو من يجعلني دائما مثل الجبل، يعني قوية، أوكي؟ طبعا بعد قوة الله.

مستمرين أحبابي معاكم، ووصلنا إلى فارس من ألمانيا. جعلنا اللهم جعلنا ممن أصلحت قلبه وألهمته رشده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه وفرجت همه وشافيته وعافيته. آمين يا رب العالمين. يلا نروح للبث المباشر اللي مشاركينا به الأحباب على تطبيق فيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. ودكتور معن محافظة يقول أي هذا قرينا زين. الأخ فارس أحمد يقول صباح الخير ستبان منورة بهذا الصباح الجميل وأحلى بانجور الصباح وأحلى أربعاء، واليوم مميز تعرفون اليوم سمك مزقوف ومعزومين أنتو ويانا، وأحلى صباح على مخرجنا المتألق، وسلامي إلى جميع مستمعينا الكرام ونهار سعيد عليكم. الله يسعد لي خاطرك يا فارس أخونا المحترم، وإن شاء الله يوم أربعاء طيب عليكم، وإن شاء الله غداء لذيذ عليكم، وسمك يعني سمك ألماني لو عندكم هناك مطاعم مثلا عراقية عندهم هاي مستوردين يعني سمك عراقي، اكتب لنا شلون السمك هناك. اوكي تحياتي لك وان شاء الله عام ردارك يا عيني. عبد الكريم الحلي صباح الورد صباح الورود كلها، تحية على اللي يتابعونا على الساتلايت، وأيضا اللي يتابعونا على موقعنا الإلكتروني www.arashidmedia.com.

صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا. عندنا كلمتين وياكم، وهالكلمتين دائما نحكيها في عالمسموع.

تعرفون شنو أغرب درس ممكن تعلمنا يا الحياة؟ إنه مرات نركض ورا الأشياء الكبيرة، المنصب، الثروة، فلوس هواية، شهرة، مظاهر، وننسى إنه السعادة الحقيقية كانت قاعدة يمك من البداية. ولهذا أكو عبارة عجبتني كلش أحبابي تقول بالآخر أو بالأخير الأشياء البسيطة طلعت أغلى شيء.

لأنه البساطة مو فقر، البساطة بالعكس قمة الثراء، وأنه الإنسان ما يقاس بشقد فلوس عنده، حتى لو الزمن يقول لك أنه الأهم تكون عندك المادة، وإنما بشقد يحافظ على الأشياء اللي المال ما يقدر يشتريها. وأعتقد مسولفين بهذا الموضوع يا أحباب، لأنه أكو أمور هواية لا تشترى بالمال، وخلوها تصير قاعدة بحياتكم. إذا لقيت راحة عيشها بكل جوارحك، إذا لقيت راحة إياك تضيعها، إذا لقيت راحة لا تفرط بيها، إذا لقيت إنسان صادق تمسك بي بكل قوتك، وإذا الله أنعم عليك بأيام هادئة لا تستصغرها وتقول والله ضوجة ورتابة وماكو شيء، لا، قول الحمد لله، لأن الهدوء نعمة، والبساطة نعمة، والمحبة نعمة. وبالأخير يمكن بعد سنين من تراجع شريط حياتك ما راح تتذكر أغلى شيء اشتريته، لا، لكن أكيد راح تتذكر أجمل لحظة عشتها وأصدق ناس عايشتهم، ومنو القلب الصادق اللي احتواك، وأبسط يوم خلاك تحس إنه الحياة فعلا كانت بخير.

في صباحاتنا فيزهر بهم القلب فرحا. صباح الورد لسكان القلب والروح، وسلاما من القلب وباقة ورد تعانق أرواحكم الجميلة. صباح الجمال على قلبك الجميل ووجهك الجميل حبيبتي فروحة، وإن شاء الله تكون أخبارك حلوة وأخبار العائلة بخير وسلامة يا رب العالمين. تحية مني لك، وأيضا تحية إلى شعب الجزائر الشقيق، وأدام الله عليكم الخير والبركة يا حبيبتي، منورتنا اليوم فروحة، شكرا جزيلا. عندنا بعد مسج من فروحة على الواتساب تقول: فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش، فصباح الأمل والتفاؤل، ودع يومك يبدأ بابتسامة ونية صادقة. صباح النور والسرور، صباح يحمل لك في طياته كل الخير حبيبتي الغالية، أختي تاج راسي، عفوا حبيبة قلبي بان الموسوي، تحياتي. فالروحة جميلة، الكلام شوية أمامك لات الحبيب الأيام القادمة. صدام الزبيدي، الله يقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصباح الخير، صباحك ورد ورضا وجمال، وإن شاء الله يا ربي يومك حلو يا أخونا الطيب. أحبابي للتواصل معنا في واتس آب بانجور، أهلا بكم على 077-00-11-4-5. أكرر

0: صباح الصحة والعافية عليكم مستمعينا. اليوم رح نتكلم بجو طبي، ولكن عن الوصفات الطبية الشعبية اللي هي العلاجات اللي يتناقلها الناس عبر الأجيال، يعني وتعتمد غالبا على مثلا أعشاب، أغذية، مكونات طبيعية أو سلوك معين، حركات معينة بدنية تعالج لك فت حالة معينة، أو المكونات الطبيعية للتخفيف من بعض الأعراض. مثلا عندك صداع، مثلا عندك فد وجع سن، مثلا عندك فد تشنج عضلي، عندك مثلا أشياء باطنية يعني. فأكو فد وصفة شعبية أو فد تصرف ممكن تستخدمه، يعني ما تروح للطبيب، لا أنت تسويه هو يصلح لك الموضوع. يعني مثلا من أشهر الأمثلة مثلا الزنجبيل يستخدم لتخفيف الغثيان مثلا، وإحنا مثلا ناكل هيل سامعين بها هذه، أو مثلا النعناع اللي يخفف من عسر الهضم والانتفاخ، جربوا النعناع راح ترتاحون. البابونج يعني ماكو أشهر منه، هذا اللي يساعد على الاسترخاء، وأيضا في أيام هو والورد ماوي أيام مثلا احتقان القنوات التنفسية وإلى آخره، والبلعوم أي بس أنا ما أحبه لأنه متعقدة منه وأني صغيرة من طعمه يعني، فبس مجربته وأني كبيرة صار يعني كلش أوكي. بس الأضبط منه أنك تخلي نص كوب مي دافي، تعصر نص ليمونة مع ملعقة عسل وتخبطها وتشربها، تشربها هذا لو كنت فلاونزتين مو وحدة يعني، فتشي سبحان الله رأسا تشعر قنواتك التنفسية انفتحت، البلعومك الاحتقان هذه سبحان الله، وتعرق، تبدي تعرق، مساماتك كلها تنفتح. فهذه من العلاجات أحبابي، إن شاء الله ما تحتاجوه، إنه هو نص كوب مي دافي، شوية ماء للحرارة شوية، ونص ليمونة وخاشوقة عسل زين، وخلطوهم مع بعض واشربوهم سبحان الله. وحاولوا 3 مرات باليوم إذا كلش الحالة يعني كبيرة زين. أيضا أكو ناس مثلا رقبتها توجعها، شي سوي طق رقبته، أنا أخاف من هاي كلش الحركة أخاف منها، يقول رقبتي مثلا مشكلة وهاي لا لا هيجي، ويلفها يمنى بسرعة يسرى يطقها، أو مثلا ظهره يلف ظهره هيجي طق طق طق طق طق طق. وهذا الشيء بالمناسبة مو زين يعني، لأنه هو ممكن أن يجعل سوفان بالفقرات وإلى آخره، أو مثلا أكو تشنج عضلي بالقدم، منطقة القدم مثلا، أو يعني الساق بصورة عامة إلى آخره من الأمور اللي يتعرض لها الإنسان. مو كل شيء يروح للطبيب يعني، أكو ناس عندهم فد أساليب علاجية وسلوكية رائعة يعني. أنت أولا الوقاية، أنت أولا تدري بنفسك عندك انزلاق مثلا، تروح تشيل دبات مي زين، دبات مي تتخلي أو قناني غاز أو مع بيك انزلاق، فلازم تقي نفسك من أن تقع في هذا الموضوع. أو مثلا أنت شخص أو عندك صداع مزمن، لازم أنت يعني على الأقل تتريق من تطلع بالحر عندك شمسية، لأن إذا لزمك الصداع بعد ما تخلص. عندك ارتفاع ضغط الدم، ألزم نفسي شوية من الأكل الدسم وهذه، ولازم تتبهرز لازم، أو العكس يعني جماعتي اللي عندهم انخفاض، أنت لازم دائما مكان بارد، لازم مستوى الأملاح طبيعي يعني، هذه الأمور أحبابي. فأكو علاجات نسويها بحركات ممكن. اليوم أريد أسأل حضراتكم شنو العلاج الحركي أو السلوكي اللي استخدمته هو كوصفة شعبية، وصفة شعبية وشفت جاب نتيجة لمرض معين. أبعد الله عنكم الأمراض والسقم، وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع. بانتظاركم بالتأكيد على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على ACCEL 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي نتكلم اليوم عن هذا الموضوع اللي هو عن العلاجات اللي نسويها بوصفات شعبية. أوكي، ممكن عن تجربة توارثناها من أهلنا، إنه فلان شيء يعني وجع السن تخلي عليه قرنفلة مثلا، قرنفلة وتخليها شوية تخدر السن يعني، بس حتى بس ما تعالج لك، هي تخدر هذا الموضوع. أو مثلا الوصفات الشعبية، وهذه هسه مال البشعار، الحمام الزيتي البيتي، السنفرة، سنفرة الوجه بمواد منزلية، هواية أمور أحبابي يعني نسويها بحكم توارثناها كثقافة، يعني هي ضمن الثقافة الشعبية. أهلا بكم وأهلا معتقدين.
2: الخيرات والعافيات.
0: أهلا يا صباح الوردات الغاليات.
2: يا وعد روحي.
0: سحورة جميلة. الحمد لله حبيبتي. هلا بهالطلة.
2: قبل يا هلا بيك يا روحي أنت. قبل ما جاء

0: جوابك على السؤال. أريد أسلم على الأخ بألمانيا أبو رضا ماكو، وأريد أسأل عن صحة زوجة خطي، الله يعطيها الصحة والعافية.
1: آمين آمين حبيبتي، بارك الله فيك.
0: على فترة ماكو، وتحياتنا للغوالي المستمعين كلهم وردة
1: حبيبتي.
0: عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، شرب الماء 5 أقداح يوميا هواية تقي من مساوئ بالجسم، مفاصل، معدة، كذا، يعني حتى الصداع. 5 أكواب باليوم، وهي نصيحة للكل كبار صغار، يعني المي كلش ضروري. واحد يسمع بان الصبح هم نفسه تترتاح.
1: حياتي.
0: لا يا قلبي الجد حلو، أقول حد رسائلها أسمع أختار كلمات، وهاي أقول يا ربي خاف ما حلوة، لكن من تقريبا
1: يا قلبي
0: إيش قد حلوات يطلعني
1: يا بعد عمري على العين وعلى الرأس، وأتشرف بكل كلمة. إن شاء الله ينطيك الصحة والعافية، وما ننحرم من الطلة الحلوة علينا.
0: دعوات مالتك المستجابة إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى مستجابة من قلب صادق. آمين يا ربي ويخليكم إلي.
0: يعني أني أحس بصدقك، لأن هو
1: بعد عمري
0: نقل المشاعر لازم يكون إحساس، فأني أحسك من تندعين للناس صدق من كل قلبك
1: يا حبيبتي.
0: إن شاء الله
1: أعتز
0: دائما دعائك مستجاب
1: إن شاء الله يا رب العالمين، ونورتيني جدا،
0: وإحنا نرجع لك إياها إلك أضعاف
1: حبيبتي والله.
0: إلك والعائلتك
1: يا عمري أنت، أنا ممنونة أستاذة سحر الغالية، نورتيني حبيبتي. شكرا جزيلا للطلة الرائعة، وإن شاء الله ما ننحرم منها. شكرا حبيبتي. أحبابي أسألكم سؤال، هل سبق وفضلتوا وصفة شعبية مثلا على دواء الصيدلية؟ يعني هواية ناس تقول لك يا باش نروح للصيدلية هسه أسوي شي، يسموه هذا الشكر مع القحة، يسووه قبل مي حار ويحمسون الشكر شوية يشربوا، يسووا بالضبط دول القحة، فيفتح أيضا مثلا القحة تروح السعال، قنداغ القنداغ، فالأطفال كان مني يصير عندهم هاي يشربوهم قنداغ يرتاح، هاي يقولك ها ها ارتاح، مو إلا نجيب الأبرة أسبجك من المعرف شنو. وهذه أحيانا قنداغ ما يسوي شيء خالة، يعني لأن هو التهاب. أكو ناس على فطرتها يعني راسه يوجعة شرب مي وليمون، مع أنه ممكن راسه يوجعة من هبوط الضغط، والليمون يهبط الضغط بالزايد، وتعال وشوف إيش صار بي. المهم نرجع إلى تجاربكم الشخصية أحبابي، ولو خيروك بين دواء الصيدلية ووصفة شعبية شنو تختار وليش؟ بانجور.
2: ألو
1: ألو،
2: صباح الخير.
1: اهلا صباح الورد، نصير راديو رجاء.
2: كيف حالك ستوان؟
1: هلا يا طيب،
2: كيف امور؟
1: كلها طيبه
2: والله الصراحه، يعني احنا نسميه طب العرب، يعني
1: اي طب عرب،
2: اي طب العرب يعني مجرب، يعني حقيقه يعني عن تجربه يعني وتصحيح للمعلومه اللي سبق ان قلتيها،
1: اللي هي
2: مو قنداغ وإنما يسمى الداغي.
1: شنو؟
2: هذا عملية حرق الشكر، حرق الشكر يحرقوه ويقوله ماي.
1: اي
2: هذا يسموها داغي وليس قنداغي.
1: لا لا قنداغ
2: لا
1: هسه،
2: لكن القنداغ الماي والشكر للطفل اللي أول ما يجي للدنيا.
1: اي هو احنا دا أذكر هذا
2: ماي، ماي طبيعي، ماي فاير، يغلون الماي ويخلون عليه شكر ينطون الطفل، نسميه قنداغي. أما ذاك نسميه داغي،
1: هو قنداغ أو قنداغ أو يعني مهما اختلفت التسميات فهو علاج شعبي. أنا ما عرفت اسم حضرتك.
2: أبو علي السامرائي، متصل قديم.
1: الله حياك الله،
2: متابع برنامج الحلو مالتك.
1: والله حلو بوجودك، واني شنت بسامرة قبل فترة، طيبة سامرة وبأهلها وجميلة بأهلها، بس اني حزنت على
2: ابتلينا بالحيتان،
1: اي سوء الخدمات بيها، فنسأل الله
2: المبتلى.
1: اي مع الأسف، ان شاء الله ان شاء الله تجي هيك فد فد رحمة من رب العالمين وتنزل
2: إن شاء الله
1: على الناس الطيبة اللي موجودين في سمراء. أخي أبو علي نورتني وإن شاء الله ما تحتاجون دواء
2: إن شاء الله.
1: استخدمت فد وصفة شعبية في يوم ما استعاضيت عن الدواء الصيدلية بها؟
2: أكو شنو؟ أكو حالات ما العلاج بالصيدلية.
1: شلون؟
2: أكو حالات
1: اي
2: علاجها طب عرب مو بالصيدلية.
1: مثلا
2: فلاش اللحام.
1: اي
2: الفلاش مال اللحام
1: مال الحدادين. اي
2: مال الحدادين اذا ايه؟ ضرب على العين فما راح يخليك تنامين.
1: زين
2: يبعد عنك الشر ان شاء الله.
1: وعنك يا طيب. فاحنا شو نسوي؟ نجيب اشعه؟
2: لا قطع البطاطا.
1: شلون
2: بوتيته؟
1: اي
2: نقسمها وخليها على العين.
1: يعني شرائح البوتيته نقصها وهي نيئه.
2: هي نيئه.
1: سبحان الله حلو. يعني جربتوها اسم الله؟
2: اي يعني مجربها انا على نفسي.
1: اي سلامات ابو علي.
2: العمل و يعني مرات يعني طلع الحم شيء او كذا ما ماكو القناع هذا ما موجود. فنستخدم اليد. اليد ما تغني.
1: صح.
2: اي
1: تمام.
2: بالليل قطع مال البوتيتا مثل ما نقول.
1: حلو.
2: خليها على العين فترة ساعة ترجع الامور طبيعية.
1: سبحان الله العظيم. سبحان الله. سلامة ألف سلامة عليكم وإن شاء الله.
2: سلامة للجميع إن شاء الله.
1: محفوظين يا أبو علي السمرائي المحترم. كل التقدير إلك. ولا
2: يا رب تنورينا وتشرفينا من زيارتك.
1: والله والنعم
2: السمراء.
1: والله والنعم. والله أتشرف والنعم.
2: كلش معازيب وتكونين ضيفة يمنا.
1: والله والنعم إلك ولهلك وعامرة دياركم أبو علي. عساكم سالمين وعسى سامراء بخير وسلامة يا رب.
2: إن شاء الله نشوف كل العراق بخير
1: إن شاء الله. إن شاء الله. بوركت. ألف تحية لك يا أستاذ أبو علي السامرائي وتحية كبيرة مرة أخرى إلى سامراء العظيمة. أحبابي أحيانا تستعيض عن وصفة مراجعة طبيب أو صيدلية بوصفة شعبية. يعني مرات خطار يجيك يعني يلقيك مثلا متشنج كله ظهرك مبروق مثلا او فد شيء يقول لك ها وين رايح؟ والله بدي اروح للطبيب ظهري فد مره. شكوش بيه؟ والله منا لهنا اني متبنج عبالك. ما اقدر يقول لك دقف هسه اسوي لك اياه. ما ادري شلون يكتفك هيجي يكتفك وهيجي يعني عدتك بالهواء طق ظهرك. انت لو تتكل على الله تموت. سبحان الله. لو طيب وهي بال تشريك تتكل على الله.

يعني ترى هاي موضوع طق الظهر طق الرقبه، ايش قد تطقون انتو؟ طقون بالقاع والله العظيم. يعني ترى خطيره جدا احبابي، خطيره خطيره. او مساله الطفل من ينمتن يعني.

0: تقدر تمشيها بالعلاجات الشعبية مشيها زين. بنفس الوقت لا تبخل على نفسك، إذا علاجك طبي بحت فروح للطبيب، لأنه الصحة هي أول شيء ممكن أنه تهتم له ويستاهل أنه تهتم له وتصرف عليه. المهم نرجع لكم أحبابي بعد هذا الفاصل. وهل تعتقدون أنه بعض الوصفات الشعبية مجرد عادة أكثر مما هي علاج؟ لا عندي اتصالين ما عندي فاصل. السلام عليكم.
1: السلام عليكم أختنا العزيزة وان.
0: الله يعزك.
1: اليوم دابتها على العطلات.
0: لا بس صراحة استهوانا موضوع إنه الناس تلجأ.
1: موضوع جدا مهم جدا مهم.
0: من وياي؟
1: أنا أبو علي.
0: أهلا أستاذ أبو علي.
1: الله يحفظك أختنا العزيزة. أنا مستمع قديم كلش.
0: والله والنعم منك، وإن شاء الله طول العمر تسمعنا وانت سالم.
1: الله يخليك. كان عندي والدي قصاص هاي الأمور، يعني هو من أهل الله ما يعترف بالأطباء نهائياً.
0: أي عين.
1: الله يرحمه ويرحمه.
0: الله يرحمه.
1: يسمعون العافية إن شاء الله.
0: ينطيك العافية.
1: الله يحفظك. في يوم من الأيام هاي أنا أتذكر من كنت صغير عمر 10 سنين تقريباً. مرة جت هاي الطفل وطلعت من الدكتور تبكي
0: زين،
1: فهو المجمع الطبي بصفنا
0: اي،
1: فقالها ها بتشبيش تبكي، قالت له والله خطيه بعد التشخيص طلع لها سرطان الثدي. تسمعون العافيه.
0: لا اله الا الله. نعم.
1: حطها موعد حتى يسوي لها قص.
0: نعم.
1: فقالها اي ولي تعالي لقبل المغرب
0: زين.
1: فجدتي احنا طبعا شاهد الحالة فهو طاها هيجي كسرة من الخبزة وقرأ عليها امام اهل الله القدامى.
0: اي نعم منهم.
1: اي فقال لها اقعدي قعدها واستوى طريقة ما عرف شون. فحد ما طلع القزعة اللي بالصدر.
0: الله اكبر.
1: والله واحنا تعال نشوف يومية صابغين الحائط من وراء الحنة.
0: اي حنة. صح صح صح. صح. ناس على على فطرتها. والله احنا حتى بيتنا يعني الناس ايه. على فطرتها تقول لك ايه انت بحقك عند الله انت انسان مبروك مثلا هذه فتكريما تكريما لهذا الشيء يعني.
1: اي هو ما ياخذ شيء ابد يطوف فلوس هذا يقبل يقول هذا شيء لله. الله
0: ألف رحمة
1: على الله وحبني بي.
0: الله
1: ما أخش من العالم أبد ما يأخذ بي.
0: والله ذكرتني بحالة كنا صغار أنا وأختي صغار يعني بالابتدائية وأصغر، فكانوا أقاربنا لما مثلا عند هذا الوثاب أو عند فالتشنج يخلون إيدينا، وأتذكر كنت أقرأ سورة الفاتحة عليها رأسا يطيب. والله العظيم
1: أي سبحان الله. أي صحيح
0: أقسم
1: صحيح.
0: بالله العلي العظيم.
1: كان يحالجي حالجي من زلاق بالجاك
0: عفية هي هذه.
1: اي
0: عافيه. قبل بزمن الفراعنه والسومريين عودي بنجو يضربوه بتوثيه على راسه. نورت يا غالي.
1: صحه وعافيه اختي العزيزه.
0: الف صحه وعافيه عليك ونورت كل التقدير. هلا بطو علي. ناخذ الاتصال الاخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم شكبان.
0: هلا ابو رضا صباح الورد.
2: شخبار صباح الانوار.
0: شلونك
2: سعد وسام؟
0: كنا ترى نسولف فيك وابن الحلال بذكرى.
2: بذكرى والله والدي يا حلوه.
0: هلا بالطيب
2: حفظك ان شاء الله.
0: طمنا على اختنا.
2: والله حاليا بالمستشفى الباحة اخذت اول جرعه يعني هم ثلاث جرعات يعني هذا يسمونه البيولوجي على قولتنا بالعراق. عشان يعطونهم دفعه واحده بس ما تحملت اختنقت فقالها الدكتور خلاص اعطوها بس واحد والثاني اليوم يعني والثالث يعني اذا قدرت اليوم اثنين ما قدرت على باكر الثالث. فبالمستشفى حاليا، بس عمود يشوفون رقة فعل جسمها يستقبل
0: ان شاء الله صحه وسلامه عليها يا رب.
2: الله
0: ان شاء الله صحه وعافيه، لانه اختنا سحر اذا سمعتها كانت تسال عنك وعنها وحبت تطمن، سحر الخفاجي.
2: الله والله يجزاه الله الف خير،
0: ان شاء الله ما عندها الا العافيه. طيب
2: الله يعافيك يا علويه، ربي يحفظك
0: عيوني. اكو وصفات علاجيه شعبيه عندك ممكن نقلتها وياك الى هذه البلاد الاوروبيه يعني؟
2: والله
0: جربتها مثلا مع ناس هناك ما يؤمنون بهذا الشيء.
2: والله هسه شوف هذا الزلمه واقف قدامك عمره 57 سنه، 56 سنه، لو ما الطب العرب انا ما عايش، ما كذب عليك.
0: والله صحيح،
2: والله العظيم ما شاق عين. هسه واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمس شويات عندي، شوية عطابة احنا نسميها، العطابة شوية شوية اثنين بصدري يعني جوا بطني، وواحدة على صفحة المخ وواحدة وين النخاع الشوكي
0: بلي،
2: والخامسة ضربنيها براسي. من ضربني براسي الا بكيت، قال هذا الرجال، قال هذا الرجال الشايب، قال لامي قال اخذيها هسه راح يعيش، لانه ظلت امي ظلت تقريبا شهر بالمستشفى، قال الدكتور هذا ما يفيد المستشفى وديه طب عرب، فودتنا الواحد اسمه يعني هو معيد احنا من ذول جماعه المعدان، فقال لها انه اذا راح اسوي له راح يصير عنده مشكله بعينه، يعني قالت شلون تدور عينه واحتمال راح يصير عنده يعني شلون فتق تردين لو لا. امي قالت له عادي اريد شو تريد تسوي سوي، قال خلاص لا طلعي انت وعوفي يما خالته، لان قال انت ما راح تتحملين
0: زين،
2: هو لحد اثار العطابات بجسمي، بس انه فادني والله واي فادني، فادني من جهه الالمانيه قلت لهم كانوا الحكومه العراقيه تعذبني فعلى اخذت لجوء
0: احنا هنا اللي يطلع معدل شويه يقول راح اروح طب، فتضحك علي نقول له ايه تروح طب عرب قزم تشوي
2: بالضبط. بس انا دائما يصير عندي خياره على قولتك، هذا الوثب اللي يصير بالظهر
0: بلي
2: احنا نسميه خياره انا عندي ولا صديق يسوي لي، ما اروح لاي دكتور انا يلقى المكان، ويعني بس هو يعني شلون هو يعرف لها يعني
0: شلون يعني اللي يسوي. هو باصبعه ويدلك من جوا اللي لا. فوق فقط
2: لا لا لا علوي اول مره شيء يظل يسوي لك يعني شلون يمرخ الظهر
0: بعدين حتى يلين الاعصاب
2: يلين الاعصاب قال لي هاي اللي كيتم موجوده مثل على الكتف الايمن او على الكتف الايسر، فرست شلون اظل انام بلقى انا اتمدد وهو بجاز الرجل مالته يحركهن يمين يسر وبعدين يضغط كل قوته
0: صح
2: بحيث من يسمعين الصوت وشون خيارة طررت تحط كل قوته
0: لا لا لا سلامات يا ربي
2: اي والله ظل 10 دقائق قال لي بس مو تقوم راسه، ارفع ايدك اليمنى ارفع ايدك اليسرى وارجع لورا، قال لي خلاص راح يظل عندك وجع يومين وبعدها تروح.
0: الله
2: ويصدق عندي وجع يومين وبعدين يروح، ما عيب انا استخدم انواع الحبوب ما يفيد وياه
0: اي ما يفيد الا سبحان الله الا واحد يعني
2: الا هاي ترجع مكانها
0: صحيح
2: على قولت شلون يعني مثل اتحرك فجاه او
0: اقوم فجاه او بشت بس كون واحد يضبطها مو واحد النوبه مو يكسر الخياره يكسر الرقيه كلها
2: سواليها ولد سواليها ولد والله علويه سواليها ولد كردي ولد جيراننا وصاحبي هذا كان بشتوتغارت بس علويه والله العظيم وحق نور محمد احس روحي طلعت
0: على محمد والي محمد
2: خابرني
0: صح.
2: اللي انا مو قلت لك لحد يسوي لك ظهرك ولا انا جايك قلت له الحق لي لو تلحق لو ما تلحق
0: يا عيني
2: اجي يمكن ثلاث مرات يمكن طق عليها
0: يا الله
2: قال لي انا مو قلت لك مو اي واحد يجي قال لي هاي كتاله نعيم هاي قلت لك بمكانك
0: كلش صح والله كلش صح
2: قال لي هذه انه شلون يعني شلون مباشره ورا القلب الصين قال لي هاي كتاله قلت لك يعني مو اي واحد يجي يسوي لك اياها والله ثلاث مرات ضرب لي اياها الا ارتحت
0: الحمد لله
2: بعد قمت بس جواه يعني بس جوا ايده يعني ما اروح غير فيتر بس والله. هو الفيتر ابو علي
0: يا رب ينطيك الصحه والعافيه لك ولاخوتنا الكريمه
2: الله يسلمك
0: نورتني يا عيني
2: ويحفظ استاذ وسام ويحفظك ان شاء الله ويحفظ قناه الرشيد
0: ينطيك العافيه امين واجمعين يا غالي شكرا
2: الله يسلمك
0: نعيم المالكي أخونا المحترم كل التقدير
2: الله يسلمك
0: هلا والله الله يبارك فيك
2: الله.
0: أحبابي بما أنه اليوم أربعاء، بس أقول هاي الكلمة، اليوم أربعاء أي شخص طلع من مرضى، من عملية، من أي شيء، أكل سمك، أكل سمك. السمك يعجل من الشفاء، ومهم جدا في عملية يعني استعادة العافية. مسألة أخرى لأخواتي النساء الحوامل أو اللي ولدوا، اللي عندهم يعني عندها طفل رضيع مثلا، بعض النساء يعني ما تقدر ترضع طفلها، يعني هي حليبها قليل. من عادات وسلوكيات أمهاتنا قبل بوصفاتهم الشعبية تأكل سمك المرأة اللي حليبها قليل، وتأكل تمر ورا السمك، وأيضا موضوع الحلبة، الحلبة بذور الحلبة، تمام؟ وراح تشوفين الإبداع شي يصير من المبدع المصور. فهواية الوصفات الشعبية هواية أحبابي، إن شاء الله نذكرها بالوقت القادم. بس عدنا بريك التسعة وراجعين نكمل بانجور.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. عم تسمعوا الرشيد FM.

0: صباح الخير والصحة والعافية، وإن شاء الله بس السلامة عليكم يا رب العالمين. رجعنا نكمل معاكم بانجور، ورجعنا من حيث الواتساب، رجعنا إلى أخونا عاشق الهدوء يقول صباح الخير والعافية ستبان الطيبة، تحياتي لكم ولكل المستمعين، يا رب يومكم جميل. ستبان هي مال سمك يرحم والديك، الجو جهنم برا والبيت بعد أحر، كهرباء ماكو، حتى البراد مال المي مدى يبرد بسبب ضعف الكهرباء، وتخيلي أكل السمك ترى ما له علاقة والله العظيم. بعدين ما تري السمك شو تريد نطبخ لك مثلا؟ يعني السمك ترى والله ما له علاقة، بالعكس السمك ما بيه دهون هواية. يعني انت تخيل اكو ناس تاكل تشريب باكر مثلا وما تحبوها السمك، ليش؟ لان لا بس السمك ما له علاقه بالحر، لانه انت جرب حتى ذا بارده، اذا من ناحيه العطش يعني قصدك، فهو بسبب الزنك، ماده الزنك بي تشعر بجفاف الفم، يعني انت مو ماكو مياه، يعني جسمك محتاج مي، لا انت تريد تشرب مي لانه اكو جفاف يصير وراء اكل السمك، بس ما له علاقه بارده حاره هاي الامور. اوكي اوكي. ياسر العزاوي صباح الخير اخي ياسر مره اخرى.
1: صباح الخير ستوان مره ثانيه. بالنسبه للطب الاعشاب او خلينا نقول طب البديل، هواي احنا يعني عرفنا شغلات واستخدمناها يعني بحياتنا اليومية، واللي شفنا يعني آبائنا أمهاتنا يستخدموه. الحلبة يستخدموها يعني مرات همين أعتقد للفقر الدم، والقطب أنا استخدمته لوالدي، يعني خرج من عنده يعني وقعد من عنده حصوية بقد نواية التمر والله ستبان. وعندك البردقوش يستخدمونه هم للربو ويستخدمونه لانخفاض الضغط، وكنا نسوي خلطات ملعقة عسل وملعقة نومة حامض وملعقة زيت الزيتون، تنخلط وسوي غرغرة هاي الطيب التهاب اللوزتين، وثوم وفص ثوم يعني يقطع ويتخلى عليه شوية زيت، ومن يبرد يخلوه للإذن همين للفطريات. الحجام مهم طبعا، كل الزينة للناس
0: طبعا طبعا طبعا،
1: فكثير كثير أمور الناس اللي جأت لها وناجحة.
0: أحسنت،
1: تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.
0: ألف تحية لك وينطيك ألف صحة وعافية أخونا ياسر العزاوي. بالمناسبة وصفة أخرى أحبابي إن شاء الله ما تحتاجوها، بالنسبة لالتهاب اللوزتين تردوها الطيب بيوم واحد، شاي مر وثخين كلش، شاي مر وثخين كلش وحار، يعني مو بارد تبردوه بس شاي حار ثخين كلش تسووا ومر وتغرغروا بيه، مو تشربوا غرغرة بيه، 3 مرات باليوم إلى مرتين، يعني بالليل راح تحس راح الالتهاب وانتهى الموضوع. سبحان الله اللي جعل سره بأضعف خلقه. نروح إلى لومي، لومة الحبيبة، في كل قلب شتاء ربيع يرتعش وراء كل ليل فجر يبتسم، بونجور بالحب والسعادة والجمال والشوكولاتة وأحلى وأجمل بانو وسام، أحلى وأجمل لومي بالدنيا، مشتاقين لها الطلات الحلوات يا حبيبتي. صباح الخير والسعادة إلى أحلى مذيعة وأحلى برنامج، جعل الله أيامكم كلها فرح وسعادة وراحة البال، وتحياتي للجميع. ألف تحية لعيونك الحلوة أم عمر المحترمة ومنورتنا يا غالية، شكرا لجمال كلماتك. زيكو أخونا زيكو الغالي بعثنا فويس نسمع.
2: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بون، أحلى وسام وأحلى مستمعين جميعا. والله ستكون مقهور على فريق مصر الباحة، طلع يعني البارحة صدمة.
0: أي والله،
2: وشان هم صادين وفايزين.
0: أي والله،
2: شو تسوي هذا أبو دياغو، ما أعرف شو تسوي له، كنا هو حيلتقي من بامبي، بس انا من بامبي يعني شويه اداري. ستوان اليوم الجو والشارع فارغ.
0: الجو بالشارع فارغ، اي لانه بسبب العطله
2: فارغ. حيث خمس دقائق وصلت للشغل. تحياتي لكم اخوكم زيكو الحلو.
0: الف تحيه لك يا اخ زيكو الغالي، نورتني جدا. وصراحة بالنسبة لمسألة أشقائنا المنتخب المصري يعني نهاية محزنة الحقيقة. الطوبة لعبوا ربح وخسارة أوكي، بس مو يجي واحد قوة يخسرك، يعني قوة يطلعك من المعادلة لمحسوبية. أيضا إحنا مو بس عندنا ترى سالفة الفساد والمحسوبية، مو بس عراقي، لا برا برا على أصول وعلى كبير موجودة وين ما تتخيلون أكو، بس بكوريا أعتقد كوريا الجنوبية ماكو، لأنه هذا ينعدم رأسا بأبشع الطرق، ممكن يبلط علي الشارع حتى يجعله كوريا الشمالية عفوا أي. من مخططاتي أنه أروح الكوريا الجنوبية مو الشمالية، لو بس اطب هناك يقتلني، لو بتعي سوي شعرك ابو الصبعين لو

يعني مخليهم عايشين بعدهم بالعصور الحجرية ومعيشتهم فقيرة. زين كوريا الشمالية الجنوبية لا لا، سياحة وجمال وطبيعة وحرية وكل شيء موجود بها. زين المهم فجبناها على الفساد اللي موجود. فالبارحة ظلم علني، يعني ظلم علني من الحكم للمنتخب المصري وعدم احتساب هدف اللاعب المصري. يعني بعد شنو كل على مود ميسي يفوز؟ يعني ومن هو أحسن من رونالدو؟ مع احترامي يعني لجمهور ميسي يعني، بس رونالدو طلع. على العموم هي ترى ما أعرف شلون هذول اللي يربحون بالغش أو بالخديعة أو بظلم الآخرين، هذول يراد لهم تشوي، ها علاجهم تشوي. شلون إيش قلت؟ أي مثلا ابن المعلمة، ابن المعلمة يا مو بس ابن المعلمة، مرات هيجي واحد هو بيتهم جيران المدرسة يسوون علي المشرف بس عوزه ويلزم مسطرة. مرات والله يلزم مسطرة، وتشوف بعض المعلمين والمعلمات يحبوه ويتوددوا له، يجيب لهم مي ثلج، يجيب لهم ما ادري شنو. ليش يجي زيت؟ قولي زيت ليش يجي؟ قولي اجيب وياي، مو تاكلين لفتي انتي؟ ليش يجي حبيبتي؟ شنو علاجك انتي؟ شلون صلح العلاقه بيناتنا؟ لازم اهلي يشيلون يمك. تحية لكل الكوادر التدريسية المحترمة، حب واحترام كبيرين لهم، وبالعافية عليكم العطلة يا عيني إن شاء الله. بس عليكم الله لصيرون حوامل، عليكم الله. أنا آسفة يعني هذه التدخل ربما في حياتكم الشخصية، بس الله عليكم يعني خلوا الحمل يبدي من بعد نصف السنة، حتى تي بالعطلة تولدين بين ما تهيئين ابنك تقدرين، هذه تجين تداومين مدرسة انت مو حامل ولا سوي جايبة وهذه، ومن يدفع الثمن؟ التلاميذ والطلبة، لأن روحك واصلة بخشمك، احنا شعلينا. ف يعني راض ضبط النسل احنا هذه، يعني كل عطلة كل مرحلة سجدت حامل، ما يصير نضبط الموضوع ونسيطر على حياتنا ونسيطر على عملنا، وبعدين هي اللي تشوف مدر. تعاي تعاي تعاي عشي وياك، هي اللي تدرس صف أول وثاني ابتدائي وثالث، هاي عتها نفس بعد تخلف. عليكم الله.

0: والله عندي اتصال.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير نصيلي الراديو.
1: قادم.
0: مخدوم يا طيب العفو.
1: وياك باشق الربيعي.
0: باشق أهلا أستاذ باشق شلونك؟
1: أهلا وسهلا بيك.
0: يا هلا بالطيب.
1: جبتيها على طب العام. أنا عندي في المعلومة يعني كثير من الناس يعني مستخدمها يعني الفائدة يعني. اللي هو الصمغ العربي.
0: الصمغ العربي نعم.
1: طبعا هذا هو أساس السودان يمكن تعرفين حضرتك. هذا يعالج الكلى المفاصل تسوس الأسنان تخفيف الوزن يعني هواية بأمور فائدة.
0: سبحان الله.
1: ويلقوا عند العطار أكو قاد وأكو مثل الدعابة. فهو يستخدم اللي مثل الدعاوى الأفضل لأن طبيعي ما نصدره
0: زين.
1: وهي معلومة أريد يعني العراق اللي هو العراقيين إن شاء الله.
0: بوركت والله بوركت ينطيك ألف صحة وعافية وعلى قولتهم إن شاء الله ما توقف قدام لا حكيم ولا حاكم.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين.
0: نورتني أستاذ باشق وشكرا للوصفة المجانية. ألف تحية إليك وكل التقدير. هلا بالطيب. هلا والله. أخواننا أبطالنا في القوات المسلحة اللي يحتم عليهم أداء الواجب أن يكونون في صحاري في أماكن مقطوعة يعني هم مو من حديد. ترى أحياناً صداع عنده، أحياناً يصير عنده قولوا وياي مثلاً أمراض باطنية غيرها، ممكن يصير عنده فد حساسية معينة، ممكن يصير عنده فد مرض معين، أو ربما في الحروب لا أعادها الله يعني يتعرض إلى جروح إلى هذه. شلون يعالجون هاي المواضيع؟ شريط الباريزيتول يعني بيبياتنا قبل عيونك بيها شيء تريد لها عملية تقول لك بس أخذ الباريزيتول وهي يصير زينة. يعني يعدهم الباريزيتول هو العلاج، هو بالفعل يعني هو مسكن مو معالج، بس يعني ربما على النية، وأنا أؤمن بالنية ليش تولد طاقة حلوة. مو موضوعنا بقدر ما أخوتنا بالقوات المسلحة اللي هم في وحداتهم البعيدة عن بيوتهم وفي المناطق النائية هذا ما يمتلك مقومات العلاج، مع أنه عندهم أحيانا صيدلية تكون متنقلة اللي بيها مع الجروح، بيها ديتول، بيها معقم، بيها إبر ممكن إلى آخره. بس لو كان في موضع آخر شلون يعرف يعني يأخذون وياهم مثلا شب حتى يوقف النزف، مثلا يأخذون وياهم مثلا هذا الشاش الأمور، شلون يعالج صديقة اللي ويا اللي انجرح بأمور بسيطة يمشون الوضع وبالفعل تجيب نتيجة حلوة. يعني الله يحميهم ويشفيهم ويحفظهم إن شاء الله أبطالنا وأخوتنا في القوات المسلحة العراقية البطلة.

والله أعتقد أنه صمت المرأة هو أقوى علاج للرجل ولكل الآلام. أنت بس لتنقين وهو لا يأخذ علاج أدوية سامرة ولا صيني ولا ألماني ولا غيره، لأنه أحياناً علاجك النفسي، أحياناً أمراض بدنية دواها أنك ترتاح نفسياً، أنك ما يتم الضغط عليك. مرات تتمرض من وراء الحكي، من وراء النق، يصير عندك صداع، تريد بس تعالج الصداع ماذا تقدر يعني، أو ممكن تعالج لك هي الصداع بكلمة تقول لك من عافيتي على عافيتك، أو مثلا تدلك يعني جبينك، هذه تدليك الجبين أحبابي مهم جدا، وقبغ العين الأجفان العلوية على خلف الأذانات على الرقبة من الخلف، كل هذه ترفع. إذا كانت إيد محبة، إيد يعني مو كانها تعجن قاعدة، هي قاعدة تبسطة زين. يعني أكون نساء قلاص مي ما تجيب له، وأكون نساء لا تسوي هاي الأمور ويفوت يأخذ حمام ويطلع يلقى ريوقة ويلقى حبايته والمي وشرب دواك ومن عافيتي على عافيتك. هي العافية لو تنطي كان نطيتك إياها، هو العمر لو ينضاف كان ضفت من عمري على عمري.

يعني والله ليش اكو هواية نساء زين والله العظيم اتعلموا بقى والله. على العموم على ذكر انه من عمري على عمرك ما تحتاجين بعد ده يطورون علاج يطول عمره ويطول عمرك ان شاء الله. هم بدأوا بالبزازين عاد توصل لدني ما ادري.

0: أمل جديد لأصدقائنا الأليفين، هل نقترب من إنهاء معاناة القطط من أمراض الكلى؟ يعكف فريق علمي بقيادة الدكتور تورو ميازاكي على تطوير علاج ثوري يستهدف مرض الكلى المزمن، والذي يعد للأسف أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين القطط. كيف يعمل هذا العلاج؟ يعتمد الابتكار على استهداف بروتين يسمى AIM، والذي يعتقد أنه يلعب دورا حاسما في مساعدة الكلى على تنظيف الجسم وإزالة الفضلات بكفاءة أعلى. أظهرت التجارب أخيرا الأولية تحسنات كبيرة لدى بعض القطط المعالجة، وسجلت معدلات بقاء أطول من المتوقع حتى في حالات أمراض الكلى المتقدمة والخطيرة. الموضوع ابتدأ مع القطط، فهل سيصل إلى الإنسان لمضاعفة عمره؟
1: شو اسمي؟
2: مياو.
1: يا أهلين يا أهلين.
2: مياو.
1: شو؟ ما عم بسمع. قطة.

0: لك يسلم لي هالقطة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

نتواصل معكم مستمعينا في بث مواد برامجنا على موجة الأف أم وعلى التردد الماسي من قلب بغداد 91.5. هنا دائما إذاعة الرشيد، ولا زلنا معكم وبانشور.

عودة إلى المسجات الجميلة. وأبو مصطفى الغالي بعثنا صباحك ورد جوري ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء، كل التقدير لك يا عيني وصباحك سعادة وهنا يا رب العالمين، وإن شاء الله يومك لطيف يا رب. على البث المباشر أيضا شاركونا أخوتنا المحترمين ونقراهم إن شاء الله كلهم. نعم الأخ محمد يونس، صباح الخير والسرور، تحياتي. تحياتي لك أخ محمد. حسين أبو غدير، صباح الأنوار، صباحك أنوار الله إن شاء الله وتنور حياتك. أبو سمرة، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا عباسنا. ومبروك عمر، يقول صباح التفاؤل وصباح القلوب النقية وصباح الابتسامة التي تضيء الوجوه، صباح الأمل الذي لا يخيب مع التوكل على الله. والله صدق ما يخيب، ثقوا بالله. هاي من تقول توكلت على الله، أي شيء تريد تفتح موضوع يا زوجتك مثلا، تريد تقول هذا الزوج عليك، توكل على الله. انت لو تتوكل على الله وتفتح الموضوع ويتم هاي، لو انت تولو تالي بتوكل على الله، سلمة.

0: فجبناها على التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني شيء سر عظيم. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل يومكم مليء بالنجاح والبركة والأخبار السارة. شكرا شكرا يا مبروك الغالي. صباح بنو كادر العمل يسع صباحك ومنور. أكو بعد عندنا بعد منو؟ زين أوكي. تعالوا أنا وياكم الآن أحبابي نتعرف. أكو عندي مسجات على الواتساب. أحمد يقول صباح العسل يا أحلى من العسل بشوية ستبان الغالية، تحياتي لك. حياك الله يا أستاذ أحمد الجميل، والله يبارك بيك إن شاء الله وصبحك حلو يومك حلو. عباس الحمداني بعث لنا صوت، هلا أبو سمرة.
1: السلام عليكم ستبان الغالي، خيتي شلون شوك؟ عباس الحمداني. عندي ابن أختي اسم الله عليكم على السامعين بمرض شوي طلع بين ما يقدر، مرض مو زين إن شاء الله ما يكون إلا العافية. أنتوا السامعين وزارة الصحة عين نايمين قاعدين، حبايات 300,000 أشتريهن من برا، ليش هاي مليارات جاي تروح وين؟ ولزمتكم مليارات قلتوا للشعب وين؟ وهم راح تتخاصموا بيناتكم، خاف الله بينا شوية، لا ظلون تلطمون على الرايح وعلى الجاي، وشعبكم يوميا يموت، كافي عيب هذا الحكي.
0: نعم هو هذا السؤال، الفلوس اللي دا يتم استرجاعها من الفاسدين هاي وين راح تروح؟ وهاي شلون راح يتم استثمارها في خدمة المواطن؟ لأنه بالحكومة السابقة اللي سبقت حكومة السيد علي الزيدي أيضا ظهرت مليارات وعلى أساس اللزمة وما أعرف شنو، بس ما ندري وين راحت. النوبة باق أكثر منها شربت مي هيجي والله العظيم. فإحنا أحباب يدير بالكم، يعني هذني اللي زمتون لا تشربوهن، مع كامل تقديري لكم. يعني إحنا عدنا تجارب مؤلمة، فمن حقنا أنه نخاف ونتوجس، ومن حقنا أنه نسأل هذه بلوكات الفلوس أنا إيش قد رح يوصلني منها؟ مو نقدا يعني، انطوني إياها خدمات، سووا لي الكهرباء، كونوا قالوا فعل على أبو المولدة اللي دا ياخذ أقل شيء 15,000 من الناس. يعني ما أعرف هل هو مجرد ضحك إعلامي ولا هو فعلا قرارات صارمة وثابتة وإلى آخره. الفلوس اللي دا تلزم والله هذا يعني هذا اللي طلعت منه فلوسكم، وهذا تعبهم تعبهم، هسه يردوا يسكت يوميا رايحين مدورين وبطلعين وحافرين، وهذه يردوا بس يسكت. وهذا شنو؟ نقطة من بحر والله العظيم. فإحنا نريد هذه الفلوس نطمن شون راح تنصرف بعدين، لو هم راح تطير. يعني 3 ما يعادل 3 تريليون دولار الأموال اللي المسروقة من العراق. تخيلوا يعني نبني الصين وروسيا الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية والعراق، نقدر نبنيها بهاي والله ما بيوقين إحنا. ويطلعوا لك النوبة منين؟ مدير المدرسة يبكي ما عنده فلوس، مدير التربية يبكي ما عنده فلوس، مبردة تشرخ، ما أعرف شنو الحدائق مال المديريات والهذي كلها ما أدري شلونها، والمي سياحة وما أعرف شنو، وبنايات متهالكة بدائية، مراجعات حكومية بدائية، البنايات الشوارع الأفرع المكسرة، المدارس المهترئة المتهالكة، مستشفيات ما بيها أكسجين، ما بيها سبرتو ما بيها، تعقم مكان الأبرة حتى ضربك أبرة جتي هيجي على الله صديقتي البكتيريا والفيروسات

لا اي واحد يطلع يتبكك ويبكي قدام الكاميرات هو هذا البايك، هو هذا البايك يا هل لزمه طلع يبكي ويحكي فساد والعراقيين خطيه مبيوتين يا طات مصفطهن ومرتبهن وبجنات سفر وسفر وبدبات ونبشون لا فيهن باللاصق ولا ها بشريط هذا يعني يعني القد ما هو مترف فتو علي لقو عادي خلي لو كات يمه هذا مو مثلا طبول الولاد ها لو صاد سيدي ما اعرف شنو رمى لابو يا كماتي عملية عدها وهاي شلة شدنطة اي لابو قابل زين خالي شامرني يمه هو يعني الفلسات اللي عندي انا صعد كرسي وصعد الكرسي وادو وصل فوق الكدور حتى شمر حتى ما حد يوصل هنا وخل فوق كومغا زين فهو بسهوله جتا يعني مجرد انه ما عنده ضمير يعني مجرد انه باع ضميره وباع شعبه وباع وطنه وذا اقسم على القران مو على قول تامر عاشور مال اغنيه ياه على وقت فات بنحل فنات بطلوا كام قالوا بقى ما اعرف شلون يعني مع الاسف الوقت اللي راح بالفانات اقسم بالله العلي العظيم ان اخدم هذا البلد وان احافظ على ثرواته ومصالح شعبي و يقسم بالقرآن انه هو راح يحفظ عينه يمكن قلبه يقول استغفر الله استغفر الله راح فوق يعني انتوا عبالكم القرآن ما يعثر يعثركم القرآن ياه علي صار بي وياكم ياه علي شفنا منكم ياه على الكذب اللي كذبوا علينا وعلى السرقات اللي سرقونا اياها وعلى الاعذار الواهية اللي عيشوا شعبيها ياها على وجوهكم الممقوتة اللي في كل دورة انتخابية تطلع لنا وياها على الناس السذج اللي يشوب عقولهم شيء من الغباء وعدهم ثقة بيكم وينتخبوكم ويرجعوكم إلهم كل سنة حتى تبوقوهم فقط ياها على اللي صار بالعراقيين وعلى انه كل واحد اجا اخذ كفخة من العراقيين ياهو اللي يجي ياخذ كفخة لكن املنا بالله اكبر ان شاء الله تعالى.

0: يعني انكشفت نواياهم بالفعل. الأخ سرمد الدليمي تحياتي إليك يقول صباح الخير، البارحة يقولون هاي الفلوس يا دوب تسد العجز المالي وما لها علاقة بالموازنة. أدري العجز المالي شقد غير نعرف، هو مو أنجد أقول ياها على العمر اللي ضايع بين الأرقام، بين الأرقام ما تعرف. أنت تقعد الصبح تلقي نفسك مديون لفلان وعلان، شايفين مرات أم البيت المو معتبرة مثل ما يقولون، اللي هم كوسواق خصوصا يمهم. الرجال يجي راس الشهر يلقي روحه مطلوبة 400 لو 500 لو 300 ألف، المن تشوف ماكو. ليش؟ لأن هي خسبوقته مثل ما يقولون، مرة مو ما تلم رجال، ما تحترم يعني رزقته، مو مدبرة إلى آخره. فالرجال هذا يعني مبيوع من الصبح يلقي نفسه. والله يا عمري ليش تبكون؟ يعني ايش قد هسه بيكم كم مبيوعين؟ بس بالعافية يعني، الخاطر أطفالكم الخاطر. هسه احنا العراقيين مبيوعين، احنا العراقيين مبيوعين وما ماكولة ومنهوبة خيراتنا. وش وقت ما هذه وقال لك عندنا عجز مالي لهناك، وطق لك لبنان بتشم مليار، طق لك إيران بتشم مليار، طق لك سوريا بتشم مليار، وهاي وانت تبقى انه بيطلع لك واحد يقول هذول حقهم علينا، ما ياخذك البخت هناك يشمرك يا مومو ويخلصنا من وجهك وجه امثالك. يعني احنا كلها لها حق علينا، مع انه ما لهم حق علينا اخوي. زين التفاح وين يصير؟ انا هسه طيل البقال 3000 وما يعطيني تفاح، ومنين اجيب التفاح؟ شون هاي؟ وتقول تجي تقول حقهم علينا لازم. طبعا تموتون على بيروت وشارع الحمراء، تحبون سوريا وجبل قاسيون، تحبون تونس، تحبون دبي، هناك املاككم وسويتوا لكم دويلات صغيرة هناك. فالموضوع مو بسهولة، انتو مستقتلين، انتو مستقتلين، اما ان اكون او لا اكون، وعلي وعلى اعدائي احرق. واحد قال يعني العراق الى حيث، اهم شيء الدولة الفلانية. العراق شنو؟ اهم شيء الدولة الفلانية اللي يبوس علمها ويخلي على قصته، في حين العلم العراقي كان مهترئ على البنايات الرسمية في العراق بلا أي ذرة مستحى. ولو ما حكينا إحنا في إذاعة الرشيد في برنامجي تحديدا، كان ما استبدلت كثير من الأعلام اللي تم استبدالها بقطع نظيفة وإلى آخره. إذن نادرة للناس خفقة لبيتها، وحدة ما تحب أهلها، واحد ما يحمو أنت مشكلتك من عدوك هو من أهل بيتك. حرامي البيت هذا شو تسوي له؟ شلون تلزمه؟ حرامي بيت، فإحنا كارثتنا حرامينا من بيتنا مو من برا. لا هو مخلص للبرا، هو يبوق منك ويطي للجيران ويبوس ديهم ما أدري ليش، ما أدري ليش هاللواقة هاي ليش. يعني شو وقت لواقة ما نشوف عراقية؟ يا أخي فد متلوقين إلى درجة مقرفة. يعني أنتوا نسيتوا أصولكم شنو؟ هسه يطلعوا لك نماذج مو أصولهم معروفة شنو هي، ويحكي لك والله سيكو لولا صدق كذب. ايش جابك أنت بابا هنا؟ ها دروح روح روح. هو هذا دائما تلقيه شكله شلون أشوفه؟ أولا أجل الله السامعين يلبس نعال طالع نص رجل منه، ويلبس هذا البنطرون اللازق زين، هو طبعا عبارة عن دب، ويلبس بنطرون رصاصي لازق صاعد شوية على الساق وطالع رجله، وتخيلوا المنظر. ودائما يوقف بالشارع يعض الجقارة هيجي يدخنها من طرف حلقة يعني، ويحكي زين، ودائما يفتح يحاول يجره كذا. إذا قلت له ماطور الثلاجة شلون يسحبك، يحاول ماطور الثلاجة شرعان، هذا مو بخدمة هاي الدولة. والله يا ماطور الثلاجة والله ما يطق عليك ماطور ويخلصنا منك ومن أشكالك. والله العظيم إحنا يعني مصابون بالقرف من حرامي البيت، فليساتنا يبوقوها ويرجعوها وماكو. هاي لو مصر، هاي لو الشعب مصر، أول شي يقول لك مصر بلدي، يقدر سياسي حتى اللي يبوق يعني شوف مسوي فتشي عظيم، يقدر واحد يتعدى على حقوق مصري على بلدهم مواطن مصري؟ مستحيل. دخلي فد واحد غريب يجي هلو فتح شركة، تعال انت مستثمر عراقي، تعال شنو شركتك كذا، اوكي، مقابل كل موظف عراقي تشغل 2 مصريين إلى 3 إلى 4 إلى 10 احتمال حسب استثماريتك يعني بالهذي برواتب. برواتب مجزية ناهيك عن موضوع الأرباح اللي بالنص تكون. ليش؟ لأنه بلدي. تحيا مصر، ويبكون من يقولون ما قالوا للعراق، ما قالوا لفلسطين، ما قالوا عندهم بلدهم أهم شيء. هسه احنا نحكي هيك، يجيك واحد يقول بويا التشعليك بالقدس، التشعليك انت شو متشلب بالقدس، شو متشلب انت، عندك أبا الحسن، عندك أمير المؤمنين بالعراق، عندك سيد الشهداء بالعراق، عندك موسى بن جعفر، عندك الإمامين البطلين العسكريين، مع احترامي وليس بتعدي على الرموز المقدسة، ولكن شلبتوا لي بالقدس، تريد تقتل وتنقتل على الدروح، دروح ليش عندك قاعد يمي ورجلك طالعة من النعال وتحكي وشلونك وهذه وتكفر هذا وتسيء لهذا وأم هذا وما أعرف شنو. تخيلوا إحنا عايشين بها، فوقها مبيوقين، فهذه مشكلة ما أدري شلون راح تنحل، ما أدري، هي تنتهي بس بعد ما تنهي شقد بينا، هي تنتهي ذولا يولون. شقد ما أحاول ما أتكلم لأنه هذا الموضوع يدمرني يا أحباب، ولكن للأسف. لومي تقول هاي الفلوس اللي جنب الحرامية حصة كل فرد عراقي 75,000 دينار شهريا. بالله 75 مليون العفو شهريا، الله أكبر. لا أوفر هذا ال لا لا لا ما أعتقد هذا الرقم صحيح حبيبتي. هسه خلي يطون 100,000، خلي يسوون مال رواتب عامل النظافة، رواتب المعين، رواتب الرعاية، رواتب المتقاعدين، خلي يزيدوهم 50,000 عمي، مو 100,000 يومية، وطالع لك واحد هو وقاطة. أكو مكافأة هالعيد، وهاي ثاري هم يسجلون مكافأة، يلمون فلوس المكافأة يشفنوهن باللاصق وما أعرف شنو ويضموهن، والمتقاعدين يأكلون تمر. شلون؟ دي يجمعوهن يضموهن، إن المن يضموا للدفنة، المن فلوس الدفنة مالتنا هاي، والله يعني اسم الله على العراقيين، وإحنا شعب صريف. اي فعس دي يلمونا يعني، شون المرة المعدلة العراقية دي يلمونا حبايب، اي دي يضمونا فلوسنا، يلمونا حتى نكون مستقبلنا الضاع يعني اللي يندمر، او ربما اولادنا يعيشون في مستقبل افضل، ما اعرف يعني. سرمد الدليمي يقول بربش لعدقاني موظف عندي خدمة 13 سنة راتبي 280,000 بيا بلد صايرة، بغير بلد يجي للدنيا عمره يوم إلى راتب، خافوا الله شوية تعبنا ترى، يخافون الله ما يخافون الله حاشا لله. يعني أبو عبد الله العزيز أخونا الغالي بعثنا فويس، خلينا نسمعه.
1: السلام عليكم.
0: هلا
1: ستبان الطيبة.
0: هلا بالطيب.
1: السلام عليكم، تحياتي ليك وللمخرج وللمستمعين، وياكم أبو عبد الله. حاب أصبح عليكم، وأكو شغلة دائما تصير عندنا إحنا جماعة أهل التاكسيات، إنه إحنا تعرفين إحنا المتنفس الوحيد هو الراديو والبرامج مالكم الله يحفظكم. وهذا
0: نعم
1: يجي يصعد عند الزبون، أول ما يسوي يفر الراديو يطفيه. ليش؟
0: على أي أساس هذا التعدي؟
1: على زمن يا أخي، أنت إيش عليك؟ أنت إيش عليك؟ لو يجيني واحد يقول لي حرام ما يصير، إحنا بأشهر حرم ما يصير.
0: يلا
1: يا أخي، يا أخي كل واحد وحر بنفسه. حسيت هاي النماذج هاي شو وقت تنقرض ما أعرف. تحياتي لك.
0: الله محييك يا أبو عبد الله الغالي، كل التقدير إليك. أنا امرأة أؤمن أن الحرام هو في كل يوم ووقت حرام، أما اللي يردون ذولا يطفون الراديو، ذولا يتمنون يحضرون لقاء براديو، يتمنون ومستعد أن يقبل أيادي الحرس حتى يدخلوا للإذاعة. والله العظيم شفت نماذج، والله شوية ويبوس رجله، يبوس رجله حتى يدخل، حتى يلتقي ببان الموسوي، أو حتى نستضيفه آني وزملائي وغيره. أقسم بلا إله إلا الله، ولما رفض ونبذ كان من أشرس الحيوانات صار، ويحكي على الراديو وعلى الهذي. قام ليش ما فاتحيها كافتيريا أخويا العزيز؟ مؤسسة شبه رسمية ومحترمة، وإحنا عاملين نقدم برامج ونطلع. عندك شيء مثمر للمستمعين أهلا وسهلا، ما عندك شيء مثمر لا تتجاوز حدودك، لأنه راح أوقفك بألف طريقة. فأنت تخيل من هالنمايم، يعني يجي يقول لك لا إحنا بشهر حرم، شو مسوين إحنا متقاتلين، جرى عليك سيف، متكلمة بمنكر لا سامح الله. هل أحث الناس على أمور تسيء للدين للشرع أو تسيء للدولة؟ حاشا لله. أشو من نبدي البرنامج سواء آني أو زملائي نتكلم بأمور أنت حقك لي ما تفتهمها، ما تعيها، فتقول شنو هذا الحكي، يعني شنو؟ فما تستوعب المنطق، ما تستوعب الكلام المفيد. أنت عندك أعظم شيء تسويه من تغلط على بنية بتعليق، يا بنية لابسة نظارات ورأس طبلها هو وشاربة ولحيته وعشيرته ودينه ومعتقداته ومن ينتمي لهم كلهم طبوا يعلقون على النظارة لابستها بنية. عليما شعليك أنت ماما، شعليك عندك هرمونات أنثوية، أني أعرف أقدر هذا الموضوع، غيرت منها أبويا أنت؟ عيب عيب ماما، ما يصير. أخي الصغير، أخي الكبير، أبويا، عيب عيب. لا تتدخل وتدور وراء البنات، هايش لابسة وهايش خالة وهذه، ما عليك، عيب. أنت مو الدين يقول لك غض البصر، غض البصر تشاشو عينك وتبحلق بيه، وياها اللي رمشت وياها الخالة باودر زايد، شو عليك أنت؟ تريد باودر؟ شلون نعطيك أقلام الحمرة النوبة؟ أحبابي ساعة 10 انتهى بانجور بخير وسلامة، باكر افتحوا الراديو وأكيد حكون معاكم بجو رائع، ساعتين ونص في بانجور بكل الحب. الآن ساعة 10 راح نودعكم ونلتقيكم بإذن الله تعالى. في الختام تقبلوا تحيات بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
2: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
7: تبدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظر ويا ويلي اللي تأخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أم أم.
5: الرشيد أف أم 24 ساعة. 24 ساعة.

uno. وانا مو يلي فوق

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في محافظة النجف الأشرف الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان الذي وصل على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي قدس سره الشريف. وجدد الزيدي تعزيته إلى الشعب الإيراني والحكومة باستشهاد السيد خامنئي مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات. من جانبه عبر بزجكيان عن شكر بلادي للموقف المشرف للحكومة والشعب العراقيين مشيدا بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع، كما جدد الاعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين وقدم الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تفعيل المزيد من أواصر التعاون والشراكة في مواجهة التحديات. إلى ذلك وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بدأت مراسيم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي في مدينة النجف الأشرف، وبحضور الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان والوفد المرافق له، وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية. أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي أعلنت السلطات الأمنية في المغرب عن إحباطها والتي كانت تستهدف مواقع حساسة وتهدد أمن المغرب وسلامة مواطنيها. وأضاف البيان تؤكد الخارجية أن هذه المخططات الإجرامية تمثل انتهاكا صارخا لأمن الدول واستقرارها وتشكل تهديدا للسلم والأمن، مجددة موقف العراق الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ولكل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمعات وترويع المدنيين. أخيرا قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية تمثل انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف العمليات العسكرية، معتبرة أن واشنطن تتحمل مسؤولية التداعيات الخطرة للتصعيد الأخير. وأكدت أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف مصدر ومنطلق أي اعتداء أو هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمع اغنيتي الجديدة على اذاعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
1: جديد.
4: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
1: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم لذيذ
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: اغاني واكثر اراشيد اف ام.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: عم تسمعوا عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم استقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تطويرها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. وزير المالية، المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين. النزاهة، سجن 10 سنوات لموظف بإحدى محطات وقود اختلس أكثر من 1 مليار دينار في نينوى. الأمن الوطني، ضبط 33 وثيقة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختاما جميعها مزورة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي العراق وإيران. الخارجية الإيرانية، الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها. رئيس البرلمان الإيراني، لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز. طقس العراق، غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

ما أدري يعني ماكو يعني أريد تعليق مناسب مدى أعرف. يعني أنت من عيد ميلادك اليوم تدرج كم شخص يعني إنه مر عيد ميلاده؟ يعني أنت عيد ميلادك السبت أوكي؟ فأنا قالت لك أكو عندي أكثر من أشخاص عيد ميلادهم الشهر السابع، كم عيد ميلاد مر وأنت بعدك دا تحتفل بعيد ميلادك من السبت ليه هسه؟ عموما تحية لكل مستمعين، أكيد تحية لكم وإن شاء الله رب تستمتعون ويانا اليوم بحلقتنا وموضوع الحلقة اللي ليه مدى يعني حيرة بين أكثر من موضوع بصراحة. بس شنقول حلوة هاي، شنو تختار؟ خلينا ناخذ رأي عمار على الهواء، بما أنه أنا يعني قال أنه المفروض يكون اختيار المواضيع بيني وبين المخرج، وهاي طبعا ماكم عمار ما له علاقة بالموضوع ولا يتدخل ولا لا تفصيل. زين ما عندي اختي، عندي موضوعين نطلع فاصل خل اقول لك. لا والله لا ما يصير، ليش اضيعهم حرام، ما تعال نقول دلمهم.

يلا عمار اختار الموضوع. لا ما عجبكم قلت شنو، فهو عمار اختاره، ما لي علاقة أنا. تمام، الموضوع يقول هو سؤال عادي، لو خيروك انك انت تعيش اسبوع اوكي مع طفل عمره سنتين، عرفون شنو عمره سنتين طفل؟ فاهمين انتو يعني شنو طفل عمره سنتين اللي تقدر تسيطر عليه، حرك يعني ويبكي ما تعرف شنو بالضبط اللي يريده، كل شيء يعني هواي اشياء. هسه زين انطيتكم سنتين يعني ما انطيتكم شهر وشهرين، عمره سنتين دا اقول لكم، شويه شويه شويه واعي. فتعيش ويا طفل عمره سنتين اسبوع كامل لوحدكم، لو ويا شخص ما يسكت ويحكي 24 ساعة. طبعا بعدين راح اقول لكم ليش يعني شنو الفرق. فنرجع نعيد السؤال، تعيش ويا طفل عمره سنتين اسبوع كامل، لو ويا شخص يحكي 24 ساعة راديو ومحطوط قدامك اوكي اسبوع كامل، فشنو راح تختار؟

0: أحب شون؟ ها أنت تحب السؤال فهماتين؟ يا لهوي
1: يعني
0: كل شيء اي لانك انت تحب تسولف هواي يعني تحكي وتناقش هواي فتريد واحد انه هم يسولف
1: وياك.
0: حلو حلو اوكي عبودي ما اريد اتعب اوكي عبودي ما اريد اتعبك قلبي نورتني اكيد شكرا لك نورتني باي باي هلا والله اتصال اخر الو الو
2: الو مساء الخير
0: مساء النور
2: الو عبير الورد تحياتي المخرج
0: هلا وسام شلونك؟
2: الله يسلمك ويخليك والله بخير وانت بخير
0: نورتنا عيوني ميت
2: عيوني انت ربي يحفظك
0: يلا وسام
2: ممكن السؤال تعيدي؟
0: لا وسام انت كل يوم ويته بالدوام اليوم عطله واموركم تمام الموظفين وش شنو هذا؟
2: وراديو ما عندي واللوكيشن متوقف
0: السؤال يقول اختار لي بين اثنين تعيش اسبوع كامل مع طفل عمره سنتين بس انت وياه اوكي او تعيش مع شخص اسبوع كامل بس يحكي 24 ساعه ما يسكت
2: زين هذا الطفل انا بس اعيش وياه يعني ما شو مثل ما اقول
0: لا الداري طبعا وكذا
2: باكله وشربه
0: لا ليش ده تموته شنو شنو العنف هذا بس انت وياه اسبوع كامل داخل البيت خطيه شنو هاي صدق كذب وسع
2: لا لا ما ادبرها ويا الطفل عيني خلينا ويا الكبير ومتعود احنا بحياتي انا هواي ناس لوك لوك لوك لوك
0: يحكي 24 ساعه راح تتحمل وضع اسبوع كامل
2: والله تدري صدق قبل كم يوم جاني شخص والله هو يعني هيك يعني رجال شويه كبير
0: زين.
2: بس ما تتوقع هنا دقيقه ما يسكت خطيه ويحكي هوايه بس هو حاجة صح له بس ملني يعني بصراحه حد ما قلت له عيني بس في مال لا مستعجل انا راح اروح
3: اي يعني ما تسكت نفسك ابدا
2: كرهت لي بحد الهواي
0: طيب
2: بس اسوي احسن من الطفل لان الطفل انا ما ادبرها وياه يعني صعبه كلش
0: اوكي تمام تحياتي لك نورتنا اكيد شكرا
2: قلبي
0: باي باي صح حد انا اختيار انه يعيشون ويا شخص يسولف 24 ساعه في النهايه وين

حبيبي يلا عبوره يا بعدهن جمالك مدوخين يا ضوره شيخ خبلين منك غاب كلهن حقه

0: شكرا يا عمار، خجلتني. كل عام وانت بخير عمار، سنة سعيدة. عموما تحية لكم مستمعينا، اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا درس شاغة من راديو الرشيد 91.5 اف ام. وبعدني بسؤالي، بعدين اقول لكم شنو هذا السؤال، شنو الغاية من عنده. السؤال يقول انه لو خيروك تعيش اسبوع كامل بس، يعني بس انت والاختيارات اللي راح تعطيها، فاهميني؟ فانت حتكون مسؤول عن الشخص هذا الموجود وهو مقابلك اسبوع كامل. طفل عمره سنتين لو شخص يحكي 24 ساعة ما يسكت، ما عنده شيء اسمه يعني اس، ماكو. تخيل يعني هيك انت نايم هو فوق راسك قاعد يسولف يسولف يسولف، انت مثلا انت تطبخ هو فوق راسك يسولف يسولف يسولف، ما يسكت ما يسكت. فشنو راح تختارون؟ ارقامنا 0780211115 و0780216117. اسيا سيل 0770114115. الو،
1: مساء الورد.
0: اهلا، مساءك خير
1: ابو ورد. طيب امفي،
0: هلا مصطفى، شلونك؟
1: والله بخير، تحياتي لعمار الحبيب النور اليوم. كل متابعيكم
0: شنو اخبارك؟
1: والله زين اليوم، كذا ستها خوش نوم عطله.
0: اي
1: يعني قعدت شويه متاخر وقلت امفي تطلع بالوحده، لازم نطلع نشارك حتى لو حار الدنيا.
0: في دول عينك والله، نورتنا. يلا احكي لي مصطفى، ايش راح تختار بين دول الاثنين؟
1: والله هم اثنين ما ينجرون بصراحة، يعني هم اللي يحكي هواي خصوصا إذا مرة، يعني هاي طامة كبرى، بس إذا زلنا يجوز بي مجال تلعبين ويا دوبنت وتلعبين ويا طاولة شوية تغيرين جو.
0: شلون
1: هو صدق زلمة مرة غير نفتهم احنا؟
0: يعني سبب ما لها علاقة، بس واحد يحكي هواي 24 ساعة، مو انت حتى من تلعب وياه ما راح يعني يبقى يسولف يسولف يسولف عادي.
1: يونس حتى لو اذا هاي انقال زون من طاولة ورق على شوية بلاي على هاي بي مجال يعني يسكت
0: زين.
1: اذا غلبة يسكت.
0: يعني خلينا نقول انه انت راح تختار الشخص ال 24 ساعة يحكي، ولا انك انت تعيش ويا طفل عمره سنتين وحدك؟
1: والله انا اقدر اتقبل يعني الوضعين صراحه، انا يعني ما اتعجز من الاطفال، اقدر اسوي له مميه ونيمه واخلص منه. كل ما يبكي يقعد هاي اسوي له مميه وازقه بيها واخليه يشبع نوم.
0: حلو، عاشت ايدك،
1: واحط له هذا الفينستيل وهاي السوالف.
0: عاشت ايدك، عاشت ايدك، تمام اوكي.
1: فينستيل بيبي كون وهاي السوالف وما ادري شنو، واترس له المميه ترس.
0: اي خوش التخمه تخمه يعني. طيب
1: زين
0: اوكي، يعني هسه انت تختار انك تعيش ويا شخص اللي 24 ساعه يحكي على اساس
1: عادي يعني
0: انت...
1: عادي عادي هذا عادي يعني.
0: لا اختار لي واحد مصطفى.
1: واحد؟
0: اي
1: والله عم اختار الطفل، لان انا احب الاطفال وبنفس الوقت يعني اقدر يعني اتعامل وياهم، ما اتعجز منهم، بالعكس احب الاطفال.
0: زين يبكي ما تعرف شو تريد، ايش يريد؟
1: اذا اعطيته منه خمور يبكي اعطيه مال مغص الشباب
0: ما مغص
1: اعطيه كل شيء اعرف، يجوز عنده مثلا فد امور يعاني منها، يعني انا ترى اعجبك ابو بيتي بعد.
0: طيب اوكي مصطفى، تحياتي لك، اكيد نورتني، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله، باي باي. الو اخر اغنيه
2: يا حبيبي.

عمار قلت لها طمنك طلب يعني يعني حاول طلع لنا اغنية يعني اغنية هسا عاني دخت الله اريد اغنية يعني اغنية يعني مو ريمكس وشو هاي الاشياء يعني شو تغير لنا المود تسوي لطيف حلو يعني مو على ذوقك يعني مشكلة تقولي على ذوق لان يعني هو ذوقك تطلع انت لا خليها على يعني ذوق العالم اللي زحمة خلينا نشوف والله يعني اذا ذوقك هيجي فشكرا ما نحتاج ذوقك احنا اذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم وسؤالي يقول اليوم انك لو خيرت تعيش اسبوع كامل مع طفل عمره سنتين هسه ما انطيتكم شهر وشهرين سنتين يعني شويه يفهم شويه لو مع شخص كبير بالعمر اوكي ناضج وكذا بس يحكي 24 ساعة يعني بدون سكوت فاهمين شنو قصدي يعني ما يسكت فشنو راح تختارون اي نوع من الضجيج راح ممكن انه انتم تتحملوا ارقامنا 07802114115 و07802116117 اسي سيل 07702114115 قلبي اي والله تعرفون ليش اذا يقول ليش يعني شو ماكو تعليق على موضوع اللعبه مال البارحه مصر ارجنتين مو بين نارين اذا تجوني للحقيقه فالمصر كانت تستحق اكثر تجون الى المشاعر فاكيد انا ويا ميسي وحبيب القلب يعني بس اذا نحكي لعب مصر اكو يعني اشياء كانت المفروض انه تصير وتحدث وهاي الامور اي اكو انه يعني ما اعرف بس ميسي شوفوا احنا شلون النساء تطغي مشاعرنا علينا يلا نسمع هاي الاغنيه ما اسمعها خلينا نرجع نحكي بموضوع مصر وارجع بيك عمار اغنيه

0: يعني هالأغنية هديها لك من قلب ورب، أشكيك لمين؟ أنتوا طبعاً لحظة إدراك ملاحظين عمار من يوم السبت لغاية اليوم ليدور هاي المسلسلات القديمة، يطلع لنا هاي القفشات القديمة كلش هواية، الدراما العراقية القديمة، مو دا تلاحظون؟ يعني بدأ يوعى على نفسه إنه هو صار إنسان قديم من يوم عيد ميلاد اليوم. والله هسه لو نرجع لكل حلقة راح تلقون من يوم السبت عمار نبلش بهاي التفاصيل.
1: كله بربوع، كله بربوع، شلع قلع كله بربوع.
0: يلا بعدنا بتواصل وياك، وحتى الموضوع راح والله نسيت الموضوع عشان شانطة في اوكي. الموضوع يقول انه تختارون يا اخوان، شوفوا هم اثنيناتهم نوع من انواع الضجيج، لكن كل واحد اكيد الى يعني الى قدرة تحمل اكثر، يعني او قدرة تحمل أقل سوري. يعني مثلا أكو واحد يقول لك أنا لا عادي طفلي أتحمل وضعه مثل ما قال مصطفى، أكو لا والله يعني لحد الآن أكثر اللي اتصلوا بينا قالوا لا نتحمل الشخص اللي يحكي 24 ساعة لكن ما نتحمل الطفل، بس مصطفى قال لا عادي كلش طبيعي، ممكن أنه أنا عاشر طفل ولا عاشر واحد يقدر يحكي 24 ساعة. فاليوم انتو خلينا نشوف بآخر دقائق من حلقة اليوم شنو راح تختارون، تعيشون أسبوع مع طفل عمره سنتين فقط، أسبوع كامل تكون انت مسؤول عنه تتحمل كل الأمور لأن انت راسك وراسه،

0: لو شخص يحكي 24 ساعة ما يسكت، ما يسكت نهائيا، ما عنده وقت، ممكن يكون هذا وقت الراحة ووقت النوم ووقت كذا. أرقامنا صفر، طبعا ماكو شخص أكيد عنده وقت نوم، بس دا احنا يعني دا أنطق أسوأ الاحتمالات، فبالتالي حتى نختار واحد. أرقامنا 07802111. شو يعني شلون أذيها عادل؟ شنو؟ 07802. يعني هي شو يجون قلت اثنا عوصين تريدني أقولها صفر. المهم 07802111415 07802111617. آسيا سيل 07702114115.
1: يوم ولد أنت؟
2: 85.
1: 85 مخلف 8. والله العظيم يعني واحد مرات يفقد أعصابه تطلع منه فت كلمات. يعني 85 مخلف 8 وثمان بنات. أنت ذي مرة قلت لي بالحواسم وشينكو.
2: الحواسم.
1: كم غرفة عندك؟ واحدة لو اثنين؟
2: لا واحدة.
1: وكلكم أنتم 10 نفرات بغرفة واحدة؟
2: غرفة واحدة.
1: بس هذا شو تسوي لي؟ بس أنت أوصيك عاشت إيدك، أنت لا تقطع الخلفة.

إذن مستمعينا، شوفوا خلينا بالبداية قبل ما ندخل إلى علم النفس وغيرها وهاي الأشياء اللي خاصة بهذا السؤال، فممكن نقول بأنه الطفل ممكن يوجع راسك بالحركة، يعني إنه يتحرك هو يلعب هو هاي الأشياء، لكن الثرثار ممكن يتعبك بلسانه. لكن بالنهاية الاثنين يخلونك تكتشف بأنه حقيقة واحدة موجودة، الصبر مو موهبة، الصبر هو شخص، وإذا عشت وياه أسبوع واحد راح تعرف قيمته. ايضا انه اوكي، هسه خلونا نروح الى نربطها نفسيا. طبعا يقال بعلم النفس انه اكثر شيء ممكن يستنزف الانسان مو الضجيج نفسه، وانما اختلاف الطباع، لان مو كل تعب هو سبب الصوت وحكي وكذا. مرات يكون التعب الحقيقي انه تحاول تتعامل مع شخص مو نفس موجتك، يعني شخص ما دا يفهمك، شخص تحسه يعني ايش قد ما تحاول انه توضح له او تشرح له او يعني تفهمه بامر معين، هو خارج موج، يعني غير موجه، مو نفس الموجه وياك ولا نفس الاثير وياك، يعني خلينا نربطها بالاذاعه. فبالتالي المشكله مو بانه يعني هذا الشخص زي تعبك بالصوت وبالحكي، لا، يتعبك بانه ما دا يفهمك. فبالتالي انه يعني هذا السؤال ممكن انتم اعتبرتوه هو سؤال فكاهي، لكن بالنهاية يكشف شغلة واحدة ومهمة. كل واحد عنده نوع مختلف من الضغوط، واللي يعني اليوم يرهقني اني اكيد ما راح يرهق عمار، ممكن يكون اكو اختلاف، ممكن اني الشيء اللي يرهقني ويتعبني خلال اليوم عمار لا، بالعكس شيء ممكن انه هو يسبب له راحه، يسبب له انه اوكي يعني ماكو شيء، هدوء نفسي وغيرها. لانه راح نرجع ونقول النفسيه تختلف من شخص لاخر. يمكن الطفل هنا راح يختبر طاقتك، اما الثرثار راح يختبر اعصابك. وبالاثنين علم النفس ذكرنا بشيء واحد فقط، بأنه الإنسان مو ينفجر من موقف واحد، ينفجر من التراكمات. أوكي، الاختيار هنا ما بين الطفل والثرثار راح يكون هو اختيار بين نوعين من الضغط. علم النفس شي يقول لنا مو مهم إنه إحنا نهرب من الضغوط، المهم نعرف شلون نتعامل وياها حتى ما تسرق هدوءنا. وأنا قلت الضغوط لأنه أصلاً موضوعة الضغط جبت لكم إياها أو أنطيتكم مثال إلها بشغلتين. ضغط الطفل اللي قلت لكم عليه هو ضغط الحركة، هو يتحرك يلعب هواية كذا، ما تقدر تسيطر عليه، أقعد مع، يعني ممكن أنه أنت هنا راح تكون شخص اللي يحكي هواية، لأنه الطفل دائما ما ممكن ما يفهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم استقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تطويرها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. وزير المالية المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين. النزاهة السجن 10 سنوات لموظف بإحدى محطات وقود اختلس أكثر من 1 مليار دينار في نينوى. الأمن الوطني ضبط 33 وثيقة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختاما جميعها مزورة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي العراق وإيران. الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها. رئيس البرلمان الإيراني: لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راجل رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور
1: بالسبعة ونص الصبح. 91.5.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قديك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني؟
7: Turn up the volume. Are you ready? And to all the ladies out there.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في محافظة النجف الأشرف الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان الذي وصل على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي قدس سره الشريف. وجدد الزيدي تعزيته إلى الشعب الإيراني والحكومة باستشهاد السيد خامنئي مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات. من جانبه عبر بزجكيان عن شكر بلادي للموقف المشرف للحكومة والشعب العراقيين مشيدا بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع، كما جدد الاعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين وقدم الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تفعيل المزيد من أواصر التعاون والشراكة في مواجهة التحديات. إلى ذلك وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بدأت مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي في مدينة النجف الأشرف، وبحضور الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان والوفد المرافق له، وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية. أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي أعلنت السلطات الأمنية في المغرب عن إحباطها والتي كانت تستهدف مواقع حساسة وتهدد أمن المغرب وسلامة مواطنيها. وأضاف البيان تؤكد الخارجية أن هذه المخططات الإجرامية تمثل انتهاكا صارخا لأمن الدول واستقرارها وتشكل تهديدا للسلم والأمن، مجددة موقف العراق الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ولكل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمعات وترويع المدنيين. أخيرا قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية تمثل انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف العمليات العسكرية، معتبرة أن واشنطن تتحمل مسؤولية التداعيات الخطرة للتصعيد الأخير. وأكدت أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف مصدر ومنطلق أي اعتداء أو هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

一万的朋友，一万的朋友。

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم استقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تطويرها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. وزير المالية المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين. النزاهة سجن 10 سنوات لموظف بإحدى محطات وقود اختلس أكثر من 1 مليار دينار في نينوى. الأمن الوطني ضبط 33 وثيقة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختاما جميعها مزورة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي العراق وإيران. الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها. رئيس البرلمان الإيراني لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد أبقى.

يتيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم استقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تطويرها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. وزير المالية المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين. النزاهة السجن 10 سنوات لموظف بإحدى محطات وقود اختلس أكثر من 1 مليار دينار في نينوى. الأمن الوطني ضبط 33 وثيقة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختاما جميعها مزورة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي العراق وإيران. الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها. رئيس البرلمان الإيراني: لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز. طقس العراق: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كاسك كا

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله
4: نتمشي وياني.

لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: взрослый. Мне
1: холодно стало. Мне
0: так досадно.
1: Мне так досадно.

اختيار الدنيا فرص واخدني شوقي يبقى شوقك بس اقترب مني ترى الدنيا فرص واخد من شوقي اذا شوقك بس خلي احكي

خليني استرى يا نار وحب الصبر لا تفكر.

بعد لا تقل احبك موت، بديت اكره هذاك الصوت. لا شفت وجهك عساني، وكون قبلك ميت اني، لان وياك شفت الموت. بعد لا تقل احبك.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي لكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شغر
1: أغاني
2: أغاني
1: وأكثر الرشيد أف أم
3: لقيت الطبطبة
1: الرشيد أف أم

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها، يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: موسيقى واكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهمة الأبيض رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-115-0-7802-116-117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع راح نسولف شوية ندردش أنا وياكم. مرات أكو كذبة وبعدين تكتشفها في العائلة، بين الأهل، بين الأصدقاء، بين الأحباب، بين المزوجين، بين المخطوبين، بين أكو كذبة تكتشفها. يعني مرات اثنين مخطوبين ويتزوجون وبعد عمر طويل وبعد سنوات، وتباوع انه انت مكتشف اكبر كذبة اكتشفتها. شنو اكبر كذبة اكتشفتها في حياتك الزوجية، مع صديقاتك، مع اصدقائك، مع في عمل معين؟ اكبر كذبة انه انت اكتشفتها، شنو هاي كانت الكذبة؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964-770-115-0-7802-116-117-0-7802-114-115.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصغاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل من يتواصل ويانا، و ألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء المهمة واحدة من الأشياء الكارثية أنه أنت في لحظة ما تكتشف كذبة كبيرة صار بالعائلة، كذبة كبيرة صار بين أصدقاء، كذبة كبيرة صار بينك وبين شريك الحياة، شريكة الحياة، أو بينك وبين شريك الحياة كذبة كبيرة. سنين تشوف أصدقائك بعدين طلعوا يضحكون عليك، سنين تشوف أصدقائك وين أنت بالك وتفكيرك وين هم بهواية تفاصيل. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا و جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. وألف تحية لكل أصدقائنا وأحبابنا وناسنا، وألف تحية لكل من يتواصل ويانا، وعلى 0770111 1 1 4 1 1 5. عندنا اتصال. ألو الو
1: عمور.
0: الو حبيبي، انا مهيمن.
1: حبيبي استاذ مهيمن،
0: يا قلبي
1: عبالي استاذ عمر المخرج.
0: حبيبي انت،
1: سلام على انت بقى استاذ عمر.
0: يا قلبي
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: حبيبي انت، من وياي؟
1: وياك ليث.
0: ليوثي ليوثي، اذا لابس سماعة بس وخر الياها لان ماكو عبك.
2: وهسه الصوت افضل.
0: ها ليوثي، هلا بليث، واحد من كوادرنا الحلوه.
2: الله يسلمك.
0: اه صوت
2: مو من كوادرنا الحلوه شوي، الموضوع مو ما نريد نطب بصلب الموضوع مال الحلقه.
0: اي
2: شويه عندنا مداخل يعني سيب، شو بدنا نقول نفس الموضوع بس شويه بعيده.
0: قول حبيبي قول.
2: جبناها على الكذبة بالنسبة لموضوع الحلقة. احنا عندنا كذبة كبيرة اللي هي باكر الراتب.
0: زين،
2: هاي يعني كذبة ما اعرف شلون اوصف لك اياها.
0: يعني شنو؟ ما دا افهمك يعني
2: شو وقت مثلا الراتب باكر.
0: زين ليوث، احنا بالجو.
2: اوكي
0: زين زين ليث. ليوثي طبعا، ليث دائما يحب يسوي هاي المقالب والقفشات ويحب يتلاطف. ليوثي فد يوم اكتشفت انه انت بين الاصدقاء، بين بنية تحبها، اكتشفت انه اكو فد كذبة كبيرة هي مكذبة عليك، احد ناقل لك صورة خطيئة عنها وهي مو هيك البنية.
2: هي مو بس على صعيد البنات يعني، بصورة عامة.
0: بصورة عامة اي،
2: يعني اذا جبناها على صعيد البنات وعلى صعيد الافراد او اي من اي باب، انه يقول لك هذا الشخص مغمض وانت لازم تعلمه.
0: زين،
2: مثلا تتعرف على فد شخص يكون بحياتك، تتخذه مثلا كزوجة او كصديق جديد او كمثلا عامل جديد مثلا وياكم، يقول لك لا انه هذا على ايدك انت ربي ما ادري شو.
0: عفية عليك، عفية عليك،
2: هذا كذبة
0: كذبة.
2: ماكو انت ربي انت علمي.
0: صار وياك هيك موضوع ليه؟
2: ممكن مثلا يقول لك الميسوقة مرضاعة سوق العصا ما ينفع.
0: زين،
2: اذا هو ما متعلم وما متربي من الاساس ما راح بالاخير يعني يجي يتخذ يعني ياخذ يجوز يعني يتعب شوي يتغير شوي بس العرق بساس.
0: نعم صار وياك فد يوم هيك موضوع انسان يعني وثقت بيه كلش وطلع كذبه مو شرط بنيه
2: والله يعني هو ليش قلت لك مو بس
0: بالعمل انسان علمته في يوم من الايام
2: صار على صعيد نعم صار على صعيد العمل بس شوي تعرف احنا بالجو يعني مو مال
0: اي
2: اي
0: زين
2: يقول لك هذا تعال لازم تعلمه وتسويه والهاي وكذا وبالاخير ما تحس انه لا كل شيء راح
0: مع الأسف. عموري يقول عليك عموري يقول عليك أنت مدرسة.
2: عموري يعني شلون أوصف لك يا الطالب اللي غلب الأستاذ.
0: يا حبيبي. يا مستحيل مستحيل أنا أنا همينة أساني أدري أدري عمار يمنتج صحيح وكذا أعرف أعرف بس مو قوة ليث. لا.
2: أستاذ عمر كبير.
0: يسلمك لا بس تعلمني اكو احد يقدر يغلبك ليث من الكوادر الـ يعني شنو تقول عليه فنان اكو واحد فنان هو مونتير فنان
2: يعني جدا اشكرك والله
0: اي والله لا جد هاي يعني لازم واحد يعني يقولها
2: يسلمك
0: واما انه هو اخ وصديق فهو مكسب لا غبار عليه
2: جدا جدا اشكرك والله
0: حبيبي حبيبي ليوثي
2: يعني اشكرك وتحياتنا لك
0: ونورت
2: عمار وكل الكادر
0: حبيبي يا هلا
2: يقولون باكر الفرج عمر هو راح
0: يقلك شنو يا حبيبي يا هلا بليوثي وفرحت باتصالك
2: اشكرك انا اكثر والله
0: يسلمك حبيبي ليوثي عندنا اتصال لو
3: مساء الخير
0: مساء الورد يا هلا بابراهيم
3: الورد للورد عمي
0: انت شو صار الفترة ماكو صار لك يعني كم يوم ماكو ليش
3: عمور الورد شلونه انت بالقلب مهيمة الذهب
0: ما اقتنع بيها هاي مال يعني بالقلب انت وين صار لك كم يوم
3: انا والله مشغول ودا افوت للبيت بالعشرة ونص 11 الا
0: برنامج بالدعش ما له علاقة
3: اي صحيح تعرف شو اسوي؟
0: اي
3: اجي امدد قدام السبلت
0: زين
3: واسوي وضع طيران بيني وبين حالي وبس متمدد هيجي حتى زوجتي تقعد سولف كذا انا بس اي تمام صحيح اوكي تمام
0: اي تعب يا
3: على اوراق تعب. اداريه كذا هاي وراها اكبس وانا
0: والله تعب
3: اي والله حجي شو تسوي؟
0: شلونك انت؟
3: والله مهم اني الحمد لله بس محتاج راحه
0: ايش رايد لك
3: محتاج انا اقول لك قد اسبوع بد هوك
0: خبر بد هوك ادهوك
3: اي لا لا انترنت لا كذا كل شيء ما اريد بس
0: تدري بيها
3: حديقه
0: تدري يعني هذا الشمال مالتنا الله يحفظ بلدنا من زاخل الفاو تعرف بي طبيعه والله تقول سويسرا مو انا اقول هذا جو حطاب ال- ال- ال- الرحال
3: ادهوك بيها اماكن وبالمناسبة تشوف يعني الحدود التركية وتشوف القطاعات التركية بعينك وهي خطرة طبعا المناطق خطرة كل شيء تحت الإطلاق نار حي رأسا والله جنة والله رحت المنطقة اتحفظ على اسمها في أربيل جنة ايه. جنة ماكو عرب إلا كردي فوت وياك
0: نعم.
3: حتى شركات السفر ما توصل إنه بعيدة جدا عن آسف عن ذكر اسمها لأن نعم. منطقة نعم. حكومية مركزية هناك جنة مال الله بس اللي أقدر أقول لك هي بها الزاب الأسفل والأعلى
0: نعم نعم يا رب يا الله يحفظ جنة. الله يحفظ هاي هذا البلد الله يحفظها الله يحفظ هاي الأرض
3: بعز الصيف ساعة بالتسعة قال لي راح تطلب مني أطفي البنكت مهم لابس شورت وتشيرت رحت قعدت يم المنقلة دا أدفى بالتسعة بالليل وحارة
0: تموز لو
3: والله العظيم بدون مبالغة
0: لا يا حبيبي ما انت تحكي عني ماربي
3: طيب
0: تموز ذؤاب
3: لا كان بدايه تموز سادس على تموز بالضبط اي لانه السنه راحت
0: اكو اي
3: انا اسف رحت تعرف لانه الايام تتقدم
0: اي
3: فاكو فرق اي بالضبط الشهر السادس على السابع رحت وما يعني ما طولت اربع ايام ورجعت شلونكم حبايب؟ مشتاق لكم.
4: شو اخبارك؟
3: خير عساكم بخير.
4: في اليوم اكتشفت كذبه يعني، وهذه الكذبه يعني تفاجأت باصدقاء، تفاجأت باقارب، تفاجأت باشخاص وياك بالعمل.
3: والله يعني هي ما شاء الله مشكل شايف انت.
4: اي
3: بس هو دائما منك وبي يكون جرحه احمق. شلون ما اعمق؟
4: حلوه عجبتني هاي. اي
3: خوب انت مشتاق المصطلحات.
4: اي عجبتني انا احب هاي.
3: اي يكون جرحها يعني ذات تأثير عالي جدا.
4: النوبوية ذات تأثير أو بعد ذات إيه؟
3: عايش بيك. لا لا عايش بيك. أحفظمك اليوم خاصة.
4: إيه؟
3: يعني الغريب تقول والله هذا غريب يعرفني وشكو بيه.
4: ما قهر من الغريب. إيه
3: بس منك وبيك ومن يم بيتك. ها يعني يعني أنا هاي مشكلتي ويا أهلي، يعني مشكلة بل ويا للأبد أحكيها للأمانة. مو حقد ولا لهم ولا كذا، بس شايف انت من تصمر على نفسك يعني ايش شيء كذا.
4: يا رب الله يصفي لي قلوب. بس هذا اللي اقول.
3: ماكو شيء والله، الله شاهد ماكو شيء وانحلت وخير من الله. فايش تعرفني
4: ادري بي ادري بي
3: يعني. اي تبقى
4: اي تبقى انت تقول ليش.
3: اي ها انا مثلا هيك تقعد هيك على الرصيف.
4: اي تصفي تقول زين ليش.
3: اي انا اقول ليش ويا هذا بن خالي ويا شغل القاد السابق يعني العفو الراح.
4: صح صح صح.
3: ليش انت من تنطي من نفسك وبعدين تلاقي روحك اسف التلاشى يعني.
4: جميل. صح صح.
3: انا دا اسمع منك الكلمه الطيبه ودا القي منك التصرف الحلو. ليش من نفقد الاشياء يلا نحذف قيمتها؟
4: صحيح.
3: مو اكو مقوله تقول فاقد الشيء لا يعطي. صح
4: فاقد الشيء لا يعطي. صحيح.
3: اي للاسف احنا هسه اغلبيتنا نعيش هاي الامور. للاسف الباطل والناس السلبيه اسف يعني البعض على قولتك انت تحب هاي الكلمه.
4: اي
3: قلت الانسان تتجرد من شكو انسانيه وشكو لحمه وشكو طيبه وصارت الحياه عباره عن سباق. يلا روح جيب ودي اشوفك فلوس ما استفاد منك اود اروح مهم شنو
4: ما لازم.
3: ما يفيد.
4: انا اشكرك
3: بس يعني نقول طيبين هواي واول انت وعموري حبيبي. انا اللي اشكرك واعتذر عن التقصير.
4: لا يا حبيبي
3: مو بالتليفون.
4: لا لا لا بالعكس يعني اقول لك زين شنو رايك البارحه قبل لا تروح شنو رايك بمباراه مصر؟
3: والله انا انصدمت بردة فعلك. اولا انت انسان رياضي
4: حبيبي
3: ومواكب الدوري الانجليزي قديم.
4: اي
3: اما صلاح ضربة جزاء
4: زين بعد
3: زين الفاول الجول الهدف للمنتخب المصري.
4: اي
3: لغة لانه فاول للارجنتين. صح داس على رجله ولا مداس؟
4: لا مداس.
3: مو لانه انا احب ميسي.
4: لا لا لا مداس
3: طوبه قدام.
4: لا مداس. ولو تدري ليش؟ لانه هو لو صايح لو صدق فاول ما كان استمر انه الى ان يصغر الهدف. كان من البدايه صح فاول. مو اكو شاب كرة القدم تسيد العارفين والناس هم يسمعون اكو شاب كرة القدم انه بيها يصير بيها دفعة يصير بيها احتكاك يصير بيها جرد قميص يصير بيها. هسه هو لما ضرب امام عاشور ضربه هيك عين عينك ولا كنا ولا دار بال.
3: البارحة المنتخب المصري لعب لعبة ذكرني بلعبة المنتخب العراقي ويا الاردن من تعادلنا وياها 4-0 بالدورة العربية.
4: صح صح.
3: قفله وقفل على الارجنتين. بس سر انتقال ميسي من النص للجناح هو سر الرومونتادا البارحه اللي صارت.
4: تدري ليش؟ لان حسام حسن ارتكب خطا البارحه فادح اللي هو طلع هيثم حسن. هيثم هذا الولد يشبه احمد زكي
3: بالضبط.
4: ما عوض
3: دفاع.
4: ما هذا من طلع هذا الولد هذا فنان من طلع اختلف الوضع كله.
3: القشاش ما تطلع
4: شلون
3: القشاش هذا اللاعب اللي
4: صح صح صح صح
3: بين الدفاع وبين الوسط.
4: هيثم حسن من طلع اختلفت موازين اللعبه. هيثم حسن لاعب رقم 12
3: للامانه. مهم ان انا ترى كنت متراهن وقلت لهم خلوا اللي تريدوه. ارجنتين لو تفوز 3-2 لو جزاءات تفوز ارجنتين.
4: يا الفيفا للأمان. وياها والاعلانات وياها وشركات الكبرى وياها والمراهنات وياها.
3: زين استاذ مهيمن، قبل ما اروح بس اكو هيجي فسؤال صغير.
0: اي
3: بالنسبه للاحساس العربي اللي ما شاء الله تولد عند اغلب العراقيين البارحه،
0: اي
3: خلينا نشوفهم باكر هم الاحساس هذا بعده موجود لو؟
4: بالعكس والله شيء حلو، شيء حلو.
3: شيء حلو. يلا خلينا نشوف.
0: ليش لا لا ليش بالعكس احنا هي لازم، انت بلد عربي شجع بلد عربي غير
3: لا استاذ.
0: لا شنو لعد اشجع ميسي على حساب المنتخب المصري؟ ليش يا ابي؟ ابد مستحيل.
3: الله يكرم، الله يكرم اللي بتالك
0: حبيبي انت
3: باعتبارك نيتك صافي.
0: اي والله يعني انت تحسبوها ريال وبرشلونه والله ولا اشتريهن بدرهم.
3: اي اي استاذ.
0: لا لا لا ما ما ندري.
3: اي وجعتك.
0: لا
3: اي وجعتك استاذ. ميسي ماكو رقم قياسي محققه، حتى اكثر واحد بكأس العالم ضيع جزاءات.
0: وداعتك
3: بعد كأس حصل لك
0: شوبير بس صد الضربة ما جزاء ماته إلا قام يفر بثانه.
3: ميسي ويا بروح أبويا وآسف طولت عذرين، والله قبل ما يضربه قلت لهم راح يضيع. أبو تياغو استاذي أنا غير موضوع، ما يدور جزاءات.
0: إيه يدور يدور
3: ويحر إيه
0: لا هو يدور رؤساء الفيفا هو مو.
3: يلا
0: انا اشكرك.
3: انا اللي اشكرك حبيبي.
0: هلا هلا وبرهوم حبيبي.
3: حياتي حبيبي.
0: يا قلب.

0: نصف القمر، نصف القمر، نصف القمر.
1: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. عندنا اتصال. ألو،
2: إذاعة الرشيد الجميلة.
1: يا قلبي أنت،
2: أنت قلبي مهيمن الأسمر مو بالله
1: الأبيض.
2: أهو هو الأبيض. شنو اسم له؟ لقب؟
1: لقب، لقب.
2: آه على رأسي
1: حبيبي.
2: يمكن أول مرة خابرك.
1: أول مرة إن شاء الله دائما.
2: فدوى قلبك. خابر عبير وخابر سلطان.
1: هلا بيك أنت وعبير وسلطان وبان بعد منو؟
2: لا لا، المخرج عمار كامل.
1: وعمار كامل
2: خطرة. عمار كامل وياك؟
1: لا اليوم هو دائما وياي عمر ثار.
2: اه على راسي. عمار كامل حاي عد عيد ميلاد، صار اسبوع غياب يعني ماكو شيء.
1: اي هو شنو عد عيد ميلاد يعني؟ شو اليسه هو يسوي عيد ميلادات؟
2: ما اعرف يعني، ما اعرف بالقران يعني. صار له 4 ايام يعني. اذا تريد تجيب كيكه وتودي كره تاكل 8 ساعات. والله العظيم ما اعرف
1: منو ويانا بالبدايه. الشباب
2: وياك امير من بغداد.
1: أمير من بغداد. شلونك أموري حبيبي؟
2: بغداد حبيبي الغالي مهيمن الأبيض.
1: قلبي يا أموري.
2: شدوا القلب.
1: أمير، فد يوم من الأيام اكتشفت فد كذبة صايرة، وأنت صار لك فد كذا سنة ما تدري بيها وضاميها عليك، أو اكتشفت هذا الإنسان إنه طلع فلان شي بعد عشرة طويلة.
2: لا حج، إحنا عندي أصدقاء من 2009. زين احنا مجموعه بس 4 اصدقاء جروب، نطلب نطلع نسافر سوا.
1: حلو.
2: فقبل فتره طبعا دائما طلعتنا، اذا طلعنا المكان تتقسم على 4، اذا سفره تتقسم هي وبنزينها وشغلاتها.
1: زين
2: مستمرين. فمره من المرات احنا 7 صار الدفع على شخص اول اللي دفعته، وصارت وراها شغله. فذن الشغلتين اللي صار نسريت بهن واحد من ذول الأربعة. قلت له ما يصير، احنا طالعين وفلان راد السيارة
1: فضفضت لي
2: وفلان دفعنا. ها
1: قاعد تفضفض إليه ما بيه شيء.
2: الفرح مع والد والديك يعني. انا مأمن بي صديق عمر
1: غير فاهمك.
2: زين وكلش احبه واحترمه ولازلت بعد ما انتهى كل شيء.
1: يعني
2: ايه واحد من الأصدقاء الخطار غير ذول الأربعة قال لي مين أنت؟ عيب تحكي علي أنا، عيب كذا. أنا ما حاكي مأمن يعني، شلون صدعت وياك مأمن؟ ما حد
1: مأمن يعرف. بالضبط أنا قال لك روح وسالم
2: يعني مليار بالمية. المهم أنا عبرت الموضوع. قلت له أنا ما حاكي مأمن يعني، بكل ثقة جاوبت أنا ما حاكي على أحد وخلص. ورا يومين ثلاثة إحنا هم قاعدين مجموعة، كان يقول واحد من ذول الأصدقاء قال لي أمير ترى صاير الموضوع 1 2 3 حاجة. قلت له وقف أنا، شنو الموضوع؟ قال فلان هو صديقنا قايل علي كنت واحد من عندكم طالب السيارة، كانت عندي سيارة ولا تزال شوية غالية علي ومشتريها جديد بعدها عزيزة
1: ما بيش.
2: سعرها غالي
1: ما بيش. حاجتك عزيزة شنو يعني؟
2: رحم الله والدك. طلبها مرة الولد صديقي اللح انطيت اياه، طلبها ثاني مرة انطيت اياه، بالثالثة فضفضت الصاحبي قلت له انا ما اقدر انطرب السيارة اخاف.
1: وش يعني حشاك يعني اجرمت
2: يعني؟ دا سالفة ترى كله فضفضة للولد اللي ويانا الصديق اللح.
1: زين
2: وعلى سالفة العشاء نصا طبق الأصل راح قال لهم ترى أمير يحكي عليكم 1 2 3 هذا الصديق اللي ثاق بي. أي حج يعني هذا درس إلي ما أنسى طول
1: بس
2: حياتي.
1: بس سوى قولي فلش للجروب مو بالله
2: بالضبط. أي صار أكو شلة يعني حقيقة. صار أكو إحنا عقال كبار كنا الثلاثة بقينا متماسكين، بس هو طلع يعني صار منبوذ ولازلت آني ولازلت كارهة، بس هو صديق يعني.
1: لا أنت مأمن ما توصل للكراهية، ما توصل عقليته.
2: لا بالعكس يعني، ذاك يوم التقينا بفاتحة ما قدرت أسلم عليه عبرته دا. بس أنا عز علي بداخلي حرامات.
1: لا مو لهالدرجة. أنت أمور مبين قلبك طيب وإنسان نقي. أنت
2: فدوى لقلبك. لا اكو فد شيء الله لا يشوفك هو هذا الجرح، لان انت مأمن بيه لو غريب تقول يلا هذا على الماشي ويغار. زين فهي يقول لك صدق الحمه تجي من الرجلين يعني.
1: هي تدري ليش اموري هذا هم يربطنا بسالفه هسه الناس زي يسمعون احنا مو صريحين.
2: شلون
1: مو صريحين؟ شلون باو اموري يعني لو مثلا لو بصريح العبارة احنا أوه. هذا المستح اللي بينا اللي هو موجود عندك وموجود عندي وموجود عند عموري والكل، لو بصريح العباره مثلا قال لهم او قال لهذا الولد قال يابا انا ترى سيارتي ما اعطيها لا تزعل من عندي، انا ادري بيك انت كريم وخوش انسان، والمستح هو اللي خلاك ما تكون صريح.
2: انا منطيها مرتين فبعد ما اقدر
1: اي
2: ما اقدر زين يعني انا ما
1: بس واحد يفضفض صاحبه ايش دعوه صار
2: اي بالقران هنا انا هسه هنا ارجع واقول لك بين هذا الصديق انه مثلا شو ما يحب لك الخير او يغار منك او ما يريد يشوفك انت بين اصدقائك يعني محترم ما اعرف زين ما اعرف
1: الله يصح حاله يعني جد ايش قد اعماركم
2: يعني انا مو 83 الباقيين 86
1: هم صاحبنا كلكم كلكم
2: كنا
1: كلكم باقيين ال 40
2: ونقعد سوا يعني عندنا مكان نقعد فيه سلطان يجي يقعد ويانا ما اعرف
1: زين
2: عجيب عجيب انا حكيت للسلطان هنا انا ما اعرف شنو هاي داخل النفوس للعلم دا اقول لك احنا اصدقاء الولد كلش محترم بس ليش طلعت منه هاي الثغره ما اعرف فالدنيا ما بيها امان
1: شوف انا انت جبتها على الاصدقاء انا تعلمت شغله وعمور يدري بيه ويعني تعلمت شغله صاحبي ما طول انا خلب في بالي اقول هذا اكثر من

0: انت مو انت مأمن مأمن
1: انا هسه انا اوكي الكلام اللي مأمن يعني مأمن هسه لو تقول لي يعني شنو الموضوع اقول لك ما عندي شيء بس من قال لي الكلام طبق الاصل اللي حاكي انا هنا صارت الصدمه
0: اي صعبه صح اتفق وياك
1: صعبه وزحمه
0: لا زحمه حتى احنا نقول انفاشل يصير
1: بالضبط هي صارت انفاشل بس انا من صارت انفاشل وصار الصدق قلت لهم صحيح يا شباب انا السياره مالتي غاليه علي وذاك اليوم احنا طلعنا 7 أشخاص وانا دفعت الحساب يوم ورا يوم ما حد لم لي اياه
0: ما بيش
1: كان الحساب يعني بحدود $100 احنا 7 أشخاص وكلنا اني امانه الله من يدفع واحد قبل يلا شباب بين ما صعب السياره لموا وانطوها
0: لا هي تدري ليش هي شوف هي هسه تحكيك حلو هي ما بيها شيء ليش لان انتم جروب وعلى على مدار السنه احنا مو نقول انا اليوم جايني مثلا ضيف او جايني شخص او بالسنه حسنه اشوفه لا والله ما اخذ منه ولا درهم
1: اكيد
0: هذا واحد بس احنا جروب اذا احنا كل اسبوع طالعين مرتين
1: احنا يوميا نطلع
0: يوميا
1: والله العظيم اي فمترهم يعني ووالد درس يعني كنا حافظين بس ها هي فهنا عندك الصديق لا تامن بعد انا هسه ما امن بروحي
0: لا بيهم بيهم بيهم الخير ان شاء الله مو الكل
1: بيهم لا طبعا لا انا اصدقائي الباقين لا يزالون موجودين بس هي على حكايتك صارت شله صارت اكو نقطه
0: فاشل صارت فاشل
1: فهي الحمد لله تحياتي لك يا حبيبي
0: امور الورد نورتني
1: حبيبي
0: هلا بك
1: شكرا لك
0: يا اهلا
1: مع السلامه

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الصدمات الإنسان يتعرض لها في أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليك مرات أنه أنت تنصدم من عنده. مرات يطلع عنده فد خيال أو فد فكرة ماخذ عنك، وهذه كارثية بدون ما يصارحك. هسه لو يصارحك يا بتصدق هيجي مثلا، ماخذ نظرة أنه أنت تكتشف، هو يعني يأكل وياك وعايش وياك ويطلع وياك، بس ماخذ نظرة أنه أنت تحزده، او ماخذ نظره انه انت تنغار من عنده، او ماخذ نظره انه انت تكرهه. فتبدي هذه تتكون مثل كره الثلج، تتكون تتكون تتكون الى ان تصير فشي كبير بعقله، الى في يوم من الايام يا اما يقطع وياك قطعه نهائيه، يا اما يقلب الدنيا، ما يسوي له عركه، وهناك وتكتشف اثاري طلعت هذه الفكره المعشعشه في باله عبارة عن فكرة كلها خطأ. ليش؟ هسه لو جاي قايل لي مثلا على سبيل المثال، يا بتصدق انت تحسدني مثلا، تصدق تكرهني، تصدق تتمنى لي كذا، تصدق حاشي علي بهالشكل هذا، هذا الان اللي قاعد اقوله، فانت تتفاجئ. اريد اسمع من اصدقائنا، من ناسنا، من احبابنا، شنو أكبر كذبة شفتها أو سمعتها في حياتك؟ مرات أكو أشياء عائلية، يعني مرات واحد يكبر ومو كل عقله أنه هذه المرة اللي ربته هي أمه، يطلع مو أمه، هي مرت أبوه، بس ما قايلي له. والله ها أنت، لأن أنت كنت تبكي من أمك، الله يحفظ أمهاتكم، أمهاتنا، من أمك ماتت، فظلينا أنه هاي بحساب هاي أمك، حتى والله ها حتى لا ينجرح. أو واحد عنده مرض معين وما قايلي له، ما يقولوا له، خوفاً عليه، يخافون على صحته، يخافون على صدمته النفسية، وبعد سنوات يتفاجئون، يابا ترى إحنا ضامين عليك، إحنا فلانشي. أو كذبة يتفاجئ بالحياة انه مثل ابراهيم تاطلس، اخر شيء فاجئهم لاولاده، والله ها لان اولادي ما احسهم مو زينين، احسهم كذا متعاركين، ما ادري شنو، كتب كل ثروته انطاها هبة الى الدولة التركية مثلا، فلس احمر ما انطاه. هذه كذبة لو مو كذبة كذبة. هسه هو أبوهم يحترموه غصبا عليهم، هاي واحد، بس هم هم يعني هم لهم حق عليه. بس أنا أضرب مثل بإبراهيم تاطلس، بس القصد يعني إذا كذبة لو مو كذبة. تخيل أنت هسه تجي وتعيش ويا والدك وإلى آخره، آخر شيء بنات المطاف والدك من أثر الأثرياء، آخر شيء يقول لك لا والله ما أنت سوي نفسك، لن أعيش في جلباب أبي، طبق عليك هذا المسلسل، يلا عيني روح شوف المسلسل وتعال. هذه واحدة من الأشياء اللي الإنسان مثلا يتفاجئ بها. أنا ما أقول لك اعتمد على أبوك، لا، بس أحكي على مفاجآت بالحياة. يعني واحد ينولد ويعيش حياته، أكو أشياء، أكو كذبة حلوة، أو أكو مفاجآت حلوة بالحياة تحصل، مو كلها سلبي. يعني مثلا على سبيل المثال، ابن اللاعب ألفارو ريكوبا، اللاعب الأرجواياني، نجم الأرجواياني، ريكوبا ابنه يقول أنا في يوم قاعد، يقول وأبوه ما قايل له أنه أنا لاعب مشهور أبد. شوفوا المفاجآت بالحياة. يقول أنا حلمي
انه اخذ صوره ويا مارسيلو نجم ريال مدريد والبرازيل. يقول كان يجي مارسيلو يقول احنا قاعدين، يقول ابا هذا مارسيلو، يقول قال الابو يريد اخذ صوره وياك. يقول قلت ليش انا ما مصدق، يقول قلت له ليش ابويا من هو؟ قال ابوك الفارو ريكوبا، اشهر لاعب بالعالم واشهر لاعب بانتر ميلان. على قولت عادي امام ده قال لي يا ابي ليش ما قلت لي؟ قال ما انا ما اريد اقول لك حتى تعيش حياه التواضع. ما مفاجاه. يقول يلا هنا أنا عرفت ابويا انه في شيء كبير كان. هذه واحدة من المفاجاه، بس هاي مفاجاه حلوه. اقول لك يجوز يطلع ابويا زيكو يسويها البخت. هو عمور يزب راسه. نسمع من عمور وبعدها راجعين ياكم.

تواصلوا وياكم على موجه وعد 90.5 نذكر بارقام الهواتف 0720211415 0720211617. خليكم ويانا، وهذه انتقاله الى الساعه الثانيه، خليكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدر متواصلين ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. تحية لكل من يسمعنا ودي ينضم ويانا، وألف تحية لكل من دي يتواصل ويانا. صدمة كذبة تعرضت لها في حياتك أو تعرضت لها في حياتك، أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. خليكم ويانا.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية إلى كل المحبين، إلى كل الأحباب، وإلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. جاليتنا العراقية ألف تحية لهم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771005 0782011611717. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي دا نتحدث به، أنه صدمة أنه أنت تعرضت لها في كذبة معينة، أنه أنت شاهدتها، تبينت، تبلورت عندك. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك استاذ؟ شلون اخبارك
0: حبيبي انت؟
1: الله يرحم والديك.
0: يا هلا
1: استاذ. انا بدي اسولف لك سالفه، يعني مع الاسف صارت بهذا الواقع.
0: اي
1: شيء يعني. شوف، هسه احنا عندنا الناس المتربي واللي عنده اخلاق.
0: نعم.
1: هذا الاكل
0: زين،
1: سواء كان هو يتعامل بتربيته بصدقه بأخلاقه.
0: نعم.
1: بنتعلم من عليه، يعني يحس روحه مغبون. وهذا الشيء موجود بكل مؤسسات الدولة، خلينا نقول، أو مؤسسات الشركات، على أي شيء.
0: طيب،
1: فهذا اللي قاعد يصير سبب تربيته. لو سبب هو يعني أخلاقه.
0: طيب زين، بالنسبة لأنه في يوم من الأيام تعرضت إلى كذبة معينة شفتها بين أصدقاء، بعائلة، بعمل، وتفاجأت بها، انصدمت بكذبة.
1: أي
0: نعم.
1: وهي هاي نتيجة المصداقية اللي أنت تعيشها ويا العالم، بالأخير تطلع أنه أنت مهمش، مع العلم أنت عاملتهم بأحسن شيء عندك. هو عاملك ورسم لك سيناريو عبارة عن كذب، خداع، وشيء موجود. فأنت هنا يعني تستغرب أنه أنت لين احترمته سوى هيج، لين انطيته اهتمام، لين درت بالك عليه، يعني هيش جازك. بينما لو كنت معاملة طريقة غير طريقة، طريقة يعني مو حلوة، كان ما صار اللي صار.
0: طيب شلون تتعامل ويا هيك شخص؟
1: شلون اتعامل ويا هيك شخص؟ يعني هي مشكله. هو التعامل يجي عن شنو؟ عن مواقف.
0: نعم.
1: فهو تشوف انت لازم عن طريق موقفه انت يلا تقدر تتعامل وياه.
0: طيب،
1: وما انطي اهتمام زايد الكان من يكون. يعني كل واحد انطيه على قد حجمه،
0: صح،
1: على قده هو، بحيث من يحتاج شيء ما شلون اقول لك، ما اروح انا انفض روحي.
0: صحيح.
1: انا اسد له، انا اساعده من ذاتي، بدون ما يسال، بدون ما يقول، ارتب الامور، ارتب الحكي، هيك لا، لان كل ما اسوي له اخليه يفر بذانه. ويجوز واحد يساومه على شيء، يجوز واحد يسوي هي لله، يجوز بعد هاي بعد ما نعرف. بس انت تريد راسك بارد، خليك بعيد عن، خليك متفرج، حتى ما تشوف مشهد يأذيك وانت ما تستحق الأذية. يعني قاعد اتمنى انه قاعد توصل الفكرة اللي انا بوصلها.
0: أنا كلش أشكرك حبيبي.
1: أنت تأمر ساطع.
0: يا هلا
1: يا حبيبي.
0: خليكم وياي.

تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية لكل الأحباب. ها عبالك أقول تحية لخالي؟ لا ما ما ما أعطي تحية. لكل من يتواصل ويانا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-777-0011-4115 و 0780-21-6117. تحية لكل الأصدقاء وللأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها المهمة اللي هي كذبة تفاجأت بها شخص مرات مثلا عايش وياك يعني سنين، يعني زوجة مأمنة انه زوجها يشتغل في هذا المكان، وتكتشف بعد سنين هو ما يشتغل بهذا المكان اصلا، هذا كله عبارة عن كان كذوبة، كله عبارة عن مسلسل، هو طلع نصاب، طلع حرامي، طلع مجرم، طلع تاجر مخدرات. صدمة لو مو صدمة، صدمة وبكذبة بكارثة وغيرها وغيرها من الأشياء. فشنو الصدمات اللي بيها كذبة قوية؟ أكبر كذبة تعرضت لها في حياتك، أكبر كذبة تعرضتي لها في حياتك على 0964-777-0011-4115.

0: متواصلين وياكم وعدنا امير من المانيا. مساء الورد.
1: مساء الخير اخوي عزيز.
0: هلا بيك امير، شلونك؟
1: طبعا انت انسان محترم.
0: اشرف، اشكرك حبيبي.
1: انا مؤدب.
0: العفو.
1: انا اسمي عامر من المانيا.
0: عامر، عامر، هلا بيك عامر. ما يخالف، هاي هنا الجهاز هنا طلع عندنا يقرا امير عادي.
1: مو مشكلة.
0: مفرمت.
1: على سؤالك اخي العزيز، انا متصل وياك قبل فتره.
0: اتشرف فيك.
1: قلت لك انا انا عايش بالمانيا.
0: نعم.
1: اللي صار عندي وشفتها مفاجاه، يعني على حسب سؤالك اخوي العزيز.
0: اي.
1: يعني أنا سايق تريل.
0: نعم.
1: شاشتغل أنطي بيد المرة أشتري ذهب، وصار لي بالمانيا 38 سنة. اتصور أنا جد.
0: الله يحفظك.
1: يعني عندي أحفاد.
0: زين.
1: يحفظك ويحفظ كل عزيز لك يا رب العالمين.
0: زين.
1: بيوم وليلة المرة تأخذ الذهب، لأن هنا الفلوس ما تنحط بالبيت، كلها بالبنوك. شوف إيش مشتري ذهب، صار تقريبا 41 سنة. أخذتها وقالت كل واحد يقعد بمكانه، وأنا عندي أحفاد. فانصدمت، هاي كانت لي مفاجأة كبيرة.
0: يعني هذا حال. هاي صار لك سنين.
1: سنين، والله يستر عليها. هي يعني السبب انه أنا دا اشتغل لحد هذا الوقت، لان انا من جيت لالمانيا ما اخذنا شهادات على مود.
0: نعم.
1: انا شغلي كله دولي، فاذا ما اشتغل ما اعيش.
0: هو يشتغل سائق تريلي.
1: انا اشتغل سائق تريلي.
0: نعم.
1: يعني 6 ايام برا يوم بالبيت.
0: زين، ما سالته شنو السبب انه هي هيك سوت؟
1: خلاص مليت. مليت. اوكي مليتي.
0: والله ما ادري.
1: يعني اذا اقول لك مشتري ذهب هسه قيمته مو اقل بهذا الوقت مو اقل من 350 الف يورو.
0: صادق يا حبيبي، والله صادق.
1: يعني بالعافية. أنا ما أدعي على واحد، لأن اللي يسوي الفلوس يجيب غيره، ما في مشكلة.
0: طيب.
1: وملت، لأن إحنا كنا نطلع، أنت سامع العيشة شو اسمه بأوروبا، عندك شهر ونص نحن نسميه أورلوب، يعني فاكانسي. نطلع، ما اريد احلف، ماكو داعي احلف. كل سنه احنا بدوله، ما خلينا شيء باوروبا، ورحنا لتايلاند، ورحنا لاستراليا، ورحنا لامريكا، ورحنا لكندا، ورحنا ورحنا ورحنا. اخر شيء مليت. يعني هي عندها احفاد، وانا يعني خلاص. هاي كانت اكبر مفاجاه. الفلوس بالعافية، وهي هم بالعافية. الله يرزقها. مو لين مستحيل تتزوج، هي تقابرني وتقول لي مستحيل أتزوج، بس خلص يعني نقول صارت عيشتنا ملل. أوكي. هاي المفاجأة مالتي. أعذرني أخي العزيز، بس أنت إنسان طيب.
0: الله يسلمك. يعني أنا والله أنا يعني أنا صافن. يعني انصدمت والله، والله انصدمت. شو اريد اعلق، شو اريد احكي؟
1: يعني انت انصدمت، انا شو يصير لي؟
0: اي بس انت انسان قوي، عاشت ايدك والله. يعني انه
1: القانون بالمانيا وباوروبا كشكل عام، يعني حتى البيت اللي انا مشتريه،
0: نعم،
1: ودافع فلوسه بالاقساط، راح له، لان عندي ولد بعدهم قاصرين. عندي ولد بعده قاصر عمره 17. تصور بيتي وأني هسه قاعد بشقة، مع ذلك صح. اقول الحمد لله
0: وشكرا. إيه؟ الله يعطيك الصحه والعافيه والله يقويك والله يعينك على هذه الصدمه حقيقه.
1: لا ما حد يفيدك غير نفسك، لان اذا توقع ما حد يقول لك لازم انت تقوم.
0: صح
1: انت تقوم
0: صحيح،
1: لان اذا انت رحت يعني لا سامح الله، الله يبعدها عن الجميع ان شاء الله. اذا واحد مات ولو هذا هو الموت حق، بس هي اسبوع اسبوعين وينتهي الحزن والحياة تمشي.
0: صح
1: والحياة مستمرة، راح يذكروه اذا كان زين الله يرحمه فلان، اذا مو زين هم راح يذكروه ويلعنوه.
0: صح
1: يعني الدنيا ما تسوى.
0: الدنيا الله يعطيك الصحة والعافية وانا اشكرك.
1: اريد من عندك طلب بسيط، اي اغنيه حبيب. الاخ العزيز محمد عبد الجبار.
0: اكيد اكيد اكيد
1: تسلم لي تسلم لي يا اخي العزيز.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: شكرا شكرا جزيلا
0: يا هلا. الله يكون بعونه حقيقه والله يعينه. مع الاسف هذه الصدمه.

طبعا شكرا عمر ثائر، شكرا إلى كل أصدقائنا، شكرا إلى ثقتكم حقيقة في البرنامج. تحية لكم، تحية لكل الأحباب، لكل الأصدقاء. الله يعين كل إنسان مظلوم في حياته، لكن الأهم أنه شلون نتعلم من هذه الصدمات، أو نتعلم من هذه الأكاذيب، أو من هذه الكذوبة. دائما نخلي سقف أنه كل شيء توقع، هذا اللي احنا نقوله. شكرا لاستماعكم، شكرا لتواصلكم ومشاركتكم الحلوه مهمة. الابيض كان معكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. بكره وبعد بكره هي استراحه البرنامج، ان شاء الله نلتقي بكم انا وعموري ان شاء الله يوم السبت. نقولكم في امان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف أم.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر

0: انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.